0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك،

وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: دعوة إلى الجنة. هل تريد أن تكون قريبا من الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هل تريد أجر حجة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هل تريد بيتا في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعائك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يباعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. تحدثنا في الحلقات الماضية عن مجموعة من القيم ومجموعة من الأخلاق، وبينا فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بها وكان يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا نحن سائرون في استعراض هذه القيم وبقية القيم والأخلاق التي نبين فيها إن شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه يصلح أن يكون منهجه، ولا يصلح منهجه إلا أن يكون مرآة للعصور الماضية وللعصور المتحضرة التي تريد حضارة كما يدعيها أصحابها. حلقتنا في هذا اليوم المبارك عن حسن السمت. حسن السمت أمر مهم فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه، ولكن بداية أقول حسن السمت معناه حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة حديثه، وليس ذلك فقط، بل حتى من طريقة صمته. فإذا تحدث كيف يكون حديثه، هذا هو حسن سمته، وإذا صمت أيضا كيف يكون صمته. إذا التزم الإنسان بهذا الأمر فكان حسن المظهر الخارجي في طريقة الحديث والصمت وفي الحركة والسكون، لأن الإنسان أيضا مطالب بحسن السمت في الحركة والسكون، فإذا تحرك يكون على حسن سمت وهدوء، وإذا سكن يكون على حسن سمت أيضا. وليس ذلك فقط، بل كما يقول أهل العلم وفي الدخول والخروج. إذن حسن المظهر الخارجي في كل هذه الأحوال معناها حسن السمت، وحسن السمت أيضا يتضمن السيرة العملية للإنسان، كيف تحدث عنه الآخرون، من يراه، من يستمع إليه، كيف يصفه الناس. إذا وصفوه بالحسن فمعناه أنه كان على حسن سمت، إذا وصفوه بالصلاح معناه أنه كان على حسن سمت، وصفوه بالديانة، وصفوه بالفلاح، كل هذه مؤشرات أن الإنسان كان حسن السمت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن هذا في حديثه وقال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يهمنا هنا مسألة حسن السمت، أن حسن السمت جزء من أجزاء النبوة المهمة جدا. طبعا النبوة ليس معنى هذا الحديث أن النبوة تتجزأ، لأن النبوة هي اصطفاء واختيار من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى أن حسن الهدي وحسن السمت والاقتصاد هذه خصال من خصال الأنبياء، هذه خصال من خصال الأنبياء، فمن أخذها أخذ بحظ وافر من سمت الأنبياء وحال الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي. البياض يعني في المحافل، إذا الإنسان كان سيشهد محفلا مهما، سيشهد جمعة، يحضر إلى المسجد، يحضر إلى مجالس فيها علم مثلا، أو مجالس فيها مظنة لقاء الملائكة، مجالس فيها مظنة لقاء الملائكة. الملائكة دائما تحضر في مجالس العلم، في مجالس الذكر، الملائكة تنفر من عكسها، فهذه المجالس التي فيها مظنة للقاء الملائكة يحسن بالإنسان أن يلبس من ملابسه البيضاء. العلماء رضي الله تعالى عنهم ذكروا أن البياض في هذه المواطن التي ذكرتها لكم جميعا، ولكن قالوا أن من السنة أن الإنسان يلبس الأغلى في مناسبتي العيد، في عيد الفطر وعيد الأضحى يلبس الإنسان الأغلى، فإذا كان عنده الأغلى أبيض بها ونعمة، وإن لم يكن الأغلى عنده أبيض فالمطلوب في هاتين المناسبتين أن يلبس الإنسان اللباس الأغلى، لأن القصد في العيد إظهار الزينة وإظهار النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. مسألة مهمة جدا، قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم. عرفنا أن الإنسان عندما يلبس أبيض في الحياة أمر مطلوب، لكن لماذا نكفن الميت في اللباس الأبيض؟ قالوا: لأنه فيه مظنة مقابلة الملائكة، والملائكة يحتاج الإنسان أن يقابلهم وهو في أحلى هيئة وفي أحلى حلة. ولذلك عندما ينتقل الإنسان من هذه الدنيا، من عالمها الموجود، إلى عالم آخر وهو عالم البرزخ، حياته مستمرة ولكن بمعنى آخر، وهو عالم يسمى عالم البرزخ. لا بد له أيضا أن يكفن في ملابس بيضاء حتى يستقبل الملائكة ويقابل الملائكة عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يحسن لنا ولكم المخرج من هذه الدنيا. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن الأفضل في ألوان الملابس البياض، ويليه الأخضر ثم الأصفر. هذا تحليل أو رؤيا رآها، ولعله سمعها بلا شك ولا ريب ممن هو أفضل منه، إما من سيدنا عمر أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أثر عنه أن الأفضل في الملابس البياض ثم الأخضر ثم الأصفر. عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمعوا لهذا النص الذي فيه تحديث بنعمة الله وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا عوف بن مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون. ما معنى ثوب دون؟ يعني ثوب بالي وثوب قديم. فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ قال: أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. كل هذه نعم. سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان عنده نعم أو مال، فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قاعدة مهمة جدا، قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إذن لابد ما دام الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة، أنعم على الإنسان بمال، أنعم على الإنسان بفضل، لابد أن يرى وأن يري الإنسان هذه النعمة للناس جميعا الذين هم من حوله، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مدعاة إلى حسن السمت، وأن نهيئ من ملبسنا، وأن نهيئ من شكلنا، وأن نهيئ من حالنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ رأى رجل وهو منكش الشعر وهو أشعث، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الرجل ما عنده شيء حتى يسكن به شعره. ثم بعد ذلك، طبعا لماذا قال هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يوحي إلى الصحابة، أن يبلغوا هذا الرجل أن حسن السمت من الأمور المهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى رجلا آخرا صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب وسخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وهذا الحديث رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه ورحمه. إذن هذه مدعاة إلى حسن السمت من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أخرى مهمة جدا من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر فليكرمه. صاحب الشعر أو صاحبة الشعر لابد أن تكرم شعرها، ولابد أن يكرم شعره. ولكن نقطة بسيطة جدا في هذه المسألة، في مسألة تكريم الشعر بالنسبة للرجل وبالنسبة للشباب كما يفعلوا وكما نراه. التكريم المقصود به للرجل أن لا يصل به إلى مرحلة الأنوثة. يكرم شعره طبعا، يهيئ شعره، ولكن لا يصل إلى درجة الميوعة، لا يصل إلى درجة الإعجاب الشديد، لا يصل إلى درجة الأنوثة كما ذكرنا. هذه مسألة مهمة في الإسلام، مسألة الوصول من مرحلة الرجولة إلى مرحلة الأنوثة ليست هي مطلقة. لا، من كان له شعر فليكرمه. ليس مقبولا مثلا أن أرى الشاب يكرم شعره بحيث أني من بعيد أو من قريب أراه وهو يشبه المرأة أو يشبه الأنثى. فهذه مسألة دقيقة ينبغي لنا أن نتنبه. أقصى طول ينبغي نصل إليه ملبس الرجل أو ملبس المرأة. نستمع قبل ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا كل حديث واحد رواه أبو داود وابن ماجه. نفسر هذا الأمر قدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى نصف الساق، إزرة من الإزار من الملبس، إزرة المسلم إلى نصف الساق يعني إلى نصف ساقه معروف، ولا حرج أن يطول هذا الأمر إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني ما زاد على ذلك فهو في النار، يعني مدعاة للدخول إلى النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا فيما يتعلق بالرجل، سأحلل ذلك يعني في بعد أن نتكلم عن حديث المرأة. بالنسبة للمرأة، السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وزوج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تصنع النساء بذيولهن. ما معنى الذيول؟ يعني آخر الثوب أو آخر الفستان كما يقولون. كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخين شبرة، يعني تطول أزود من الكعب بمقدار شبر، يرخين شبرة. فقالت: إذن تتكشف أقدامهن، يعني إذا ركبت أو إذا تحركت أو كذا، هذا الشبر لا يكفي لأنه قد يعني يفضح القدم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيرخينه ذراعا قدر ذراع لا يزدن عليه، يعني سمح بالشبر ثم بعد ذلك أضاف مسألة الذراع، أن هذا أقصى طول ينبغي أن يصل إليه ملبس المرأة. تطبيق هذا النص والنص الذي قبله على أرض الواقع بلا شك ولا ريب، يعني أنتم أعرف بمدى تطبيقه على أرض الواقع. النساء ومشيهن في ملابس، هل هي ملتزمة بهذا الطول؟ أو حتى الرجل ملتزم بهذا الطول عند التحرك، عند الركوب إلى السيارة مثلا، وعند النزول أو كذا؟ هذه مسائل قالها سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال سيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه أمرا، ينبغي أن نكون نحن أول مستمعين إليه، وإلا تصبح هذه الأحاديث وللأسف حجة علينا وليست بحجة لنا، وينبغي أن تكون هذه الأحاديث حجة لنا وليس حجة علينا حتى لا نعاتب أو لا. خلاصة الأمر أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار إلى نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين كما ذكرنا. والنساء أيضا لهم الحال الأول بقدر شبر، والحال الثاني بقدر ذراع. طبعا البطر وهو القيد الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول، قال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليه. إذن هل القيد هنا في مسألة البطر، والبطر يعني التبختر، والقيد هنا بمعنى يعني لو الإنسان مثلا لبس إلى نصف الساق وكان متبخترا أو كان متصفا بالرياء، هل هو داخل في هذا المدح أو هو مذموم؟ طبعا بلا شك هو مذموم. لماذا؟ لأنه تبختر ولأنه شعر بأنه أفضل من الآخرين. إذن القيد مهم جدا. طبعا أحاديث الإسبال بالنسبة للرجل بعضها كما استمعنا ورد فيه نهي مطلق عن الإسبال، وبعضها قيده بمسألة التفاخر. فإذا أطال الإنسان بدون تفاخر فليس هذا من باب الإسبال المذموم، وإذا قصر الإنسان بتفاخر فهذا من التقصير المذكور في النص ولكنه أمر مذموم. فبعض العلماء، وهذا أقوله يعني تختيما لهذه المسألة، بعض العلماء أخذ بالإطلاق وقال الإسبال بالنسبة للرجل ممنوع على كل حال، وبعض أهل العلم قالوا لا، ممنوع إذا أريد به المخيلة، أي إذا أريد به الاختيال. أما لو أطال وليس هذا الأمر يعني في خاطره فليس الأمر كذلك. طبعا يستدلون أصحاب الرأي الثاني بحديث سيدنا ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: بأذني هاتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. إذن هنا القيد هو بالمخيلة، أما إذا لم يكن في الأمر مخيلة فليس في ذلك بأس على قول من قال بهذا الأمر. طبعا وهذا ذهب إليه الإمام النووي وذهب إليه الحافظ ابن حجر والكثير من شراح الأحاديث. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بطول ثوب الرجل وطول ثوب المرأة. مهم جدا، الإنسان هو الخبير بما يدور في نفسه. أنا لا أستطيع أن أقول بطر أو خيلاء، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على الإنسان الآخر، الذي يحكم على الإنسان هو نفسه بما فيه. طبعا هذه مظاهر، والمظاهر مهمة في الشريعة الإسلامية بلا شك ولا ريب. أعطيكم إذا سمحتوا لي مثال آخر من أمثلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التطبيقية في مسألة حسن السمت. عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يصفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقصود منه ماذا؟ المقصود منه أن أتعشق أنا، وتتعشق أنت، وتتعشقي أنت الرؤية للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والاجتماع به. وإلا ما فائدة هذا التوصيف؟ فائدة هذا التوصيف أن أغمض عيني حتى أتخيل ذلك المنظر الجميل، وأتعشق الوصول إلى الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة، والدخول مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ورؤيته في هذه الدنيا مناما، والاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ما. هذه أمور مهمة جدا من أوصاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا البراء يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوع القامة، ثم يقول: وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوع، ما معنى مربوع؟ يعني ربعة. ربعة ليس المقصود به التحديد، وإنما المقصود به التقريب. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في الأحاديث الأخرى كان يضرب إلى الطول، يعني هو إلى الطول أقرب، لكن عندما يراه الإنسان يراه بين الطول وبين القصر. يقول سيدنا ابن أبي هالة: كان أطول من المربوع صلى الله عليه وسلم، وأقصر من المشذب. المشذب الذي هو بائن الطول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ذا طول فارع، ولم يكن قصير يعني كما ذكر، وأقصر من المشذب البائن الطول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا مسألة تدل على حسن السمت، لبس اللون الأحمر صلى الله عليه وآله وسلم، لبس الأحمر القاني مع نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى. لماذا لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهى عنه؟ قال العلماء: إما أنه لبس ذلك لتبيين الجواز أنه يجوز، وإما أن ذلك الأحمر لم يكن قاني يعني صافي، وإنما كان مخطط صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. هذا عن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تذكرها وهي مسألة تنعله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة اهتموا حتى بلون نعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت نعاله كما ذكر في كتب الأحاديث وكتب السير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت نعاله صفراء، كان لونها أصفر. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه كان يحب لبس النعال الأصفر. وابن عباس له حكمة عجيبة، يقول أنه من فوائد النعال الأصفر أن الإنسان إذا لبسه تنبسط نفسه ويذهب همه، ولعل هذا من تأثيرات الطاقة. يعني سيدنا ابن عباس عندما يتكلم عن هذا الأمر، النعال الأصفر إلى غيره، لعل هذا من تأثيرات الطاقة، وهذا أمر لا بد أن نؤمن به. الطاقة مؤثرة. أنا عندما أقبل الحجر الأسود هناك طاقة، عندما أسجد في الأرض هناك طاقة. هذه الأمور ذكرها سيدنا ابن عباس وذكرها غيره في مسألة النعال الأصفر وغيره. طبعا ابن الزبير قال عنه:

0: أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا من الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وهذا أمر مهم جدا، الاتصاف بهؤلاء الرجال والاتصاف بهؤلاء الأئمة حتى في الشارب. ذكر الإمام ما كان يفعله الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. دليل آخر وفائدة أخرى أن حسن السمت دليل على كمال الإيمان وعلى رجاحة العقل. الإنسان عندما يكون صاحب هيئة جميلة عقله يزيد. لماذا؟ حتى يقولون أنه من طاب ريحه، كما ذكر الإمام الغزالي وغيره، من طاب ريحه زاد عقله. الإنسان عندما يكون رائحته جميلة ويهتم بهذا بمظهره معناه أنه يشعر بالزهو. هذا الزهو معناه رجاحة العقل، ليس معناه أنه يدخل اختبار وسينجح يعني بفضل الملابس أو بفضل الرائحة، لا، وإنما معناه يشعر بالزهو وبالاعتزاز لأنه متهيئ ولأنه صاحب رائحة جميلة. أيضا من الفوائد المهمة جدا أن الإنسان بحسن السمت يكسب احترام الآخرين. احترام الآخرين وحبهم هذه مسألة مهمة جدا. الاحترام يعني غالبا ينتزع ولا يعطى. أنا لابد أن أكسب احترام الناس. كيف أكسب احترام الناس؟ أكسب احترام الناس بهيئتي، بحسن سمتي، بحسن سمتي في هدوئي وفي صمتي، كما ذكرنا في أول الحلقة. حسن السمت يكسب الإنسان الهيبة والوقار. إذا كان الإنسان رصين فمعناه أنه صاحب هيبة ووقار. ولذلك الإمام الأوزاعي له كلمة جميلة جدا يقول: كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. كان يضحك ويتبسم، لكن لما صار في محل القدوة، في محل التأثير، هنا التأثير والكرسي كما يقولون والمنصب يحتم على الإنسان أحيانا أن يتزيى بزي معين أو بهيئة معينة. كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. حتى التبسم ذهب. لماذا؟ لأن الإنسان أصبح في موضع يحتاج فيه أن يلاحظ كل صغيرة وكبيرة. فوائد مهمة جدا، لعل من أهمها أيضا أن الإنسان بحسن سمته يعني يمكن أن يستفيد فوائد كثيرة. كنا نأتي الرجل ويصير مطلوب ويصبح مطلوب عند الآخرين. الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه، نذهب إلى الناس لا نريد العلم، ليس لنا إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. ما نريد العلم، نذهب لبعض الناس فقط لأجل اكتساب هذه الصفات، نكتسب هدي الهدي والسمت والدل. الدل هو الحالة، حالة الإنسان بسكينته ووقاره وحسن سيرته وطريقته، هذا هو الذي يسميه الدل. الإمام ابن الجوزي يقول: كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى إيش؟ للنظر إلى سمته وهديه، لا لاقتباس علمه. مجرد النظر يعطي الإنسان طمأنينة ويعطي الإنسان طاقة. النظر في الصالحين، والنظر في الأولياء، والنظر في أصحاب حسن السمت يعطي الإنسان هذه الصفات المباركة. قال: وذلك أن ثمرة علمه الهدي والسمت. فائدة أخرى أخيرة في حسن السمت أن حسن السمت يدل في كثير من الأحيان على صفاء القلب وعلى نقاء السريرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي بواطننا وأن يصفي ظواهرنا وأن ينقي سرائرنا يا رب العالمين. ونلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد كله لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قدرت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا

الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

في بلادنا قد يصبح السجن مركز قيادة، ومركز القيادة قد يصبح سجنا. وفي بلادنا قد ترى الأسرى يحررون الطلقاء، ويكون الشهداء أطول الناس أعمارا، وتخاف الجيوش من الأطفال لا العكس، ويصبح الواقعون تحت الاحتلال أكثر استقلالا وقدرة على الاختيار ممن يدعون السيادة والاستقلال. 21 سنة قال لي الأسير

في فلسطين. ولو لم نخطئ في حق أنفسنا الخطأ الجسيم، فإن ذلك التغير الجذري سيكون كبيرا ولصالحنا. إننا أمام فرصة عظيمة وخطر عظيم. أما الفرصة فإن إسرائيل تواجه اليوم ما لم تواجهه منذ تأسيسها. فلأول مرة منذ عقود طويلة تكون في فلسطين التاريخية أغلبية ديموغرافية عربية. ولأول مرة منذ عام 48 تواجه إسرائيل تحالفا على جبهتها الشمالية عمقه الاستراتيجي ممتد بلا انقطاع من بحر قزوين حتى البحر الأبيض المتوسط، وهو يطوقها بمقاومتين من الشمال والجنوب يغطي مدى سلاحهما فلسطين التاريخية كلها. وأما الخطر فإن المجتمع الصهيوني لخوفه من هذين التغيرين الديموغرافي والاستراتيجي يتجه نحو اليمين باضطراب، بحيث يحدد المستوطنون والمتطرفون المتدينون من يحكم إسرائيل. وهؤلاء يعلنون ما يسره أقرانهم من أن مشروعهم هو نكبة جديدة وتطهير عرقي، لا سيما في الضفة الغربية والجليل والنقب، وحرب أو سلسلة حروب في الإقليم. وهذا يدفعنا لسؤال من كان يأمل بعد في حل الدولتين: أين هي الحكومة الإسرائيلية التي قد توقع اليوم أو غدا على اتفاق يجلي أكثر من 3/4 مليون مستوطن إسرائيلي من الضفة الغربية، أو ينشئ دولة فلسطينية مهما كانت ضعيفة، أو يترك للفلسطينيين أي جزء من مدينة القدس مهما صغر، ثم تأمل أن يعاد انتخابها؟ ومتى ابتعدت أي حكومة إسرائيلية عن جوهر المشروع الصهيوني من سلب الأرض كلها وطرد سكانها؟ إننا شئنا أم أبينا نسير في اتجاه حتمي لصدام شامل بين الكتلتين الديموغرافيتين في فلسطين التاريخية، أهل البلد وغزاتهم. وسيستعجل العدو هذا الصدام لأننا نزداد عددا، ولأن المقاومة وحلفائها يزدادون حضورا حوله، ولأنه لا يضمن أن يبقى حلفاؤه العرب على كراسيهم، فهم غارقون في أزمات سياسية واقتصادية لا مخرج واضحا منها ولا حل قريبا لها. ولأن أهمية العدو الاستراتيجية عند حلفائه تضمحل عاما بعد عام منذ انتهاء الحرب الباردة إلى اليوم، ولأننا نكسب حلفاء جددا بقدر ما يخسر. وليس خبرا جديدا القول إن احتمال انتصار إسرائيل في ذلك الصدام وارد، ولكن الخبر الجديد هو أن احتمال انهزامها فيه وإسقاط نظامها برمته وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر وارد أيضا. وبناء على ما سبق يبدو ضروريا تغيير الهدف الوطني الفلسطيني من وهم حل الدولتين إلى إسقاط نظام الفصل العنصري الصهيوني الذي يمنح الجنسية على أساس الدين الموروث. ويبدو ضروريا أن تكون ثم وحدة على أساس مقاومة ذلك النظام للتنسيق الأمني معه، وأن تبنى التحالفات الإقليمية والدولية الرسمية والشعبية على هذا الأساس. ويبدو ضروريا أن تمحو المقاومة التقسيمات التي رسمها لنا العدو بين الضفة وغزة والقدس والداخل والشتات، وأن تشمل المقاومة فلسطين كلها، لا سيما في بؤر الكثافة الحضرية حيث تختلط الكتلتان الديموغرافيتان المتصارعتان، ما يحيد ميزتي إسرائيل الاستراتيجيتين سلاح الجو والسلاح غير التقليدي. وإنني أضم صوتي إلى صوت أبي مريد البرغوثي حين قال: إن وطنية الوحدة أهم من الوحدة الوطنية. إن العدو يعاملنا على أننا شعب واحد، ويعامل فلسطين على أنها بلد واحد، وهو يريدها كلها. فلا يحسن بنا أن تختلف أحزابنا في الإجابة إذا سألها طفل في الابتدائية أين تقع فلسطين على الخريطة، وهل عكا منها أم لا، وهل أهل حيفا العرب فلسطينيون أم لا. إن أبا القسام في الأسر لأنه من القادة الذين يرون أولوية بناء الإجماع الوطني وأولوية المقاومة، وقد ضحى بأغلى ما يضحي به الإنسان، العمر الذي لا يعوض. فلا يحلو بنا نحن أن نفرط فيما اشتراه بعمره وبعده عن أسرته. وقد قلت من قبل إن السجون السياسية لا تهدف إلى حبس المساجين داخلها،
بل إلى حبس الطلقاء

خارجها. إن أسوار السجن الحقيقية هي تلك التي تراها من خارجه. الجانب الخارجي من الجدار هو الجانب الفعال. لذلك فإن الأسرى إذا قاموا داخل السجن بعمل يزيل الخوف عن الطلقاء خارجه، فإنهم يفقدون السجن وظيفته، يصبح مصدرا للشجاعة لا للخوف، ودعوة للتمرد لا وسيلة للردع. وإن الحركة الأسيرة التي قدمت مئات الشهداء أصبحت مركزا ملهما من مراكز القيادة الموحدة للشعب الفلسطيني. نحن كلنا شعب أسير، لكن الأسرى الذين في الزنازين يرون سجنهم أوضح من الأسرى الذين في المكاتب والمواكب، ولذا يدركون أهمية المقاومة وأهمية الوحدة، فيتوحدون ويقاومون، فيصبحون أكثر حرية وهم في الزنازين من الآخرين. كل التحية لأسرانا، كل التحية للمقاومة، وفلسطين هي فلسطين كلها من البحر إلى النهر، وإن تحريرها كلها ممكن، والامتحان جاي والنتيجة مش مطولة.

مات الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض العيش.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 85 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 56 بعد 200، وهي قوله تعالى: لا إكراه في الدين. أولا، كلمة دين دان بمعنى خضع، دان بمعنى خضع، والإنسان بحسب جبلته وفطرته وبحسب ما أودعه الله فيه من عقل لا يخضع إلا للكمال، ولا يخضع إلا للمنطق، ولا يخضع إلا للحق. والحق هو الشيء الثابت والهادئ، الشيء المتبدل ليس حقا هو الباطل، أما الشيء الثابت هو الحق. نقيض الحق الباطل، ونقيض الحق اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. الحق نقيض اللعب، والحق نقيض الباطل. الباطل هو الشيء الزائد، فالحق هو الشيء الثابت، واللعب هو العبث، والحق هو الشيء الهادف. يعني قد نبني جناحا في معرض من القمام من ورق مقوى لأنه أسبوعين، أما حينما نبني وزارة عتيدة أساسية في الحياة نبنيها من الحجر، فهذه الوزارة بنيت لتبقى، أما هذا الجناح في المعرض أنشئ ليزول. فالحق الشيء الثابت، شيء ثابت لا يتأثر لا بمكان ولا بزمان ولا بتطورات، ولا يخضع لتقلبات، ولا يقبل الحذف ولا الإضافة، لأن الله هو الحق. حق الشيء تقر، فأنت مع الحق، أنت مع الشيء الثابت الذي لا يتأثر. هذا الدين العظيم، دين حق. كم من العلوم والفنون جاءت، هل استطاعت أن تقوض دعائمه؟ مهما تقدم العلم، مهما وصل إلى أعلى مستوياته، لا يستطيع أن يهز حقيقة من حقائق الدين. ولن تجد في كتاب الله كله آية أصبحت مثار جدل، إلا أن العلم كلما تقدم يؤكد حقائق القرآن. كلمة حق شيء ثابت لا يتغير، لا بمكان ولا بزمان ولا بنزعات ولا بأهواء، لا يضاف عليه، لا يحذف منه، لا يستحيا به، لا يخشى البحث، لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه. هذا هو الحق، ما خلقناهما إلا بالحق. أما الباطل شيء زائد، حائط بني بلا شاقول لا بد من أن يقع، أما حائط بني على أصول علمية يبقى. لذلك كم من المذاهب الوضعية انهارت، كم من المذاهب الوضعية أصبحت كالوحل، كم من المذاهب الوضعية رفضها الناس واحتقروها لأنها باطل. فإذا قلت كلمة حق يعني الشيء الثابت والهادف، ليس باطلا يزول وليس لعبا هو العبث، ما خلقناهما إلا بالحق. فالإنسان بعقله الذي أودعه الله فيه وبفطرته التي فطره الله عليها لا يخضع إلا للحق، أي لا يدين إلا للحق. فسمي الدين دينا لأنه يدان له. قل الإله شمس، فإذا أفلت من يرعاني عند أفولها؟ قل الإله نار، غير منطقي. قل هذا الصنم إله، هو جماد هو حجر، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قل الإله هي البقرة كما في الهند، هي البقرة مخلوقة. الآن انسب صفة عظيمة لإنسان يموت هذا الإنسان، كل مخلوق يموت. فأي ألوهية ليس الله هو الإله، النفس لا تخضع له ولا تقبله وتعافه وتمجه النفوس. فسمي الدين دينا لأن النفوس ذوات الفطر السليمة والعقول النيرة تخضع له. سيدنا خالد حينما أسلم، وقد أسلم متأخرا جدا وعاش في الإسلام 7 سنوات، خاض زهاء 100 معركة، 100 معركة في 7 سنوات قبل. حينما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرة. فلماذا يكون الإكراه في الدين؟ الدين واضح، الدين جلي، كل شيء في الكون تدل على الله، وكل شيء في الكون يدل على أن هذا الدين حق. لذلك هذا الدين كلما حاولت أن تحاربه يزداد قوة، كلما حاولت أن تقمعه يزداد ثبوتا، كهذا الذي يريد أن يطفئ النار بالزيت، كلما صب على النار الزيت ازدادت تألقا ولمعا. هي كلمة الدين، الشيء الذي تخضع له. أما مذهب وضعي لا تخضع له، يعتمد على التمييز. جاء الألمان بنظرية العرق المتفوق وما سوى الألمان يعني شعوب من سقط المتاع، نظرية غير معقولة. ما من نظرية جاءت إلا وسقطت في الوحل لأنها ليست حقا، والناس لم يدينوا لها. وكم من نظريات لا تعد ولا تحصى، كلها سوف تنتهي إلى الزوال لأنها باطلة. أما حينما تقول لهذا الكون إله عظيم ولهذا الإله منهج قويم، وهذا المنهج مبني على مصالح الخلق، شيء مقنع. وأن الناس سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، منطق وعدل ورحمة. ماذا قال بعض العلماء؟ الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة، ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. الدين الذي تخضع له، يخضع له عقلك وتخضع له فطرتك. الدين المنهج الذي ترتاح نفسك له، يطمئن قلبك له، تشعر أنك وجدت نفسك، تشعر أنك تعرفت إلى ذاتك، تشعر بأنك اصطلحت مع الكون كله ومع خالق الكون. هذا هو الدين. أولا لأن الإنسان قبل حمل الأمانة، ولأن الله أعطى الإنسان مقومات الأمانة، ومن أهم هذه المقومات حرية الاختيار. فما دام الإنسان حرا في اختياره لا يمكن أن يكون إكراه في الدين، لا يمكن أن يكون إكراه في الدين. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في الكون. مستحيل أن يجبر الله عباده على الدين، لو أجبرهم لما سعدوا به، لأن الله عز وجل بنى هذا الدين على المحبوبية. الله عز وجل لا يريدك أن تؤمن قسرا ولا إكراها ولا إرغاما، يريدك أن تؤمن طوعا حبا شوقا بمبادرة منك بإقبال منك على الله. لذلك الإكراه في الدين يتنافى مع سعادة الإنسان. خلقك ليسعدك، لا تسعد إذا كنت دينا مكرها، لا تسعد بدين قسري، لا تسعد إلا بعمل طوعي. يعني لو واحد ماسك حاجة ثمينة بيده، جاء إنسان معه مسدس قال له أعطني هذه الحاجة وإلا قتلته، أعطاه إياها. هذا الذي أعطى هذه الحاجة هل يشعر أنه قدم هدية، أنه عمل صالحا؟ مقهور، يمتلئ غيظا. أما لو جئت إلى إنسان وقدمت له هدية، كلما التقيت به يتألق وجهك لأنك فعلت معه معروفا. فحينما تجبر على العمل سقطت قيمة العمل، سقطت قيمة العمل. وحينما تفعل هذا العمل اختيارا وتواعية عظمت قيمة العمل. فالاختيار يثمن العمل، يثمنه. يعني الإكراه في الدين يلغي الدين، الإكراه في الدين يلغي ثمار الدين، الإكراه في الدين يلغي السعادة النابعة من الدين. لذلك شاءت حكمة الله أن يكون هذا الدين في بداياته ضعيفا. ماذا يفعل النبي؟ ليس عنده دنيا يغري بها، وليس عنده قوة يخيف بها، ومع ذلك يؤمن به أصحاب النبي إيمانا طوعيا عن رغبة وعن حب. هذا الإيمان صحيح ورائع لأنه جاء بمبادرة شخصية وجاء باختيار طيب، لا إكراه في الدين. يعني هي لا ناكل الجنس. لو واحد قال لك هل عندك رغيف خبز؟ إذا قلت ليس عندي رغيف خبز، لو أردت أن تناقشه قد يكون عنده رغيفان. وماذا نفى؟ ليس عندي رغيف خبز، نفى الرغيف الواحد. أما إذا قال لك لا رغيف عندي، قال هذه نافية للجنس، لا تنفي الرغيف، تنفي جنس الخبز، تنفي القمح، تنفي مشتقات القمح. من أبلغ النفي النفي نفي الجنس. يعني مثلا في عنا لا تعمل عمل ليس، مثلا تقول لا طالب في الصف، لا طالب في الصف، هذه لا تعمل عمل ليس بل طالبان. لماذا نفيت بها؟ نفيت المفرد. أما إذا قلت لا طالبة في الصف بل طالبة، نفيت جنس الذكور. كلمة لا طالب في الصف نفيت المفرد، أما لا طالب في الصف نفيت جنس الذكور. لا تنسى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أبلغ أنواع النفي نفي الجنس، لا إكراه في الدين. يعني كل أنواع الإكراه، الحاد في إكراه حاد، إن لم تؤمن بهذا تقتل، هذا إكراه حاد، في إكراه أقل منه، يعني إن لم تؤمن ليس لك ولا ميزة مثلا. هناك أنواع منوعة من الإكراهات، كل أنواع الإكراهات القاسية والحادة والمخففة والمباشرة وغير المباشرة والصريحة وغير الصريحة والمعلنة والمبطنة غير موجودة. لا إكراه في الدين. الله جل جلاله يريدك أن تأتي إليه طائعا، يريدك أن تأتيه محبا، يريدك أن تأتيه مختارا، يريد أن تأتيه مشتاقا. فلو أجبرك على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرك على المعصية لبطل العقاب. لا إكراه في الدين. طيب ما هو الدين؟ قال قد تبين الرشد من الغي. الدين هو الرشد، وخلاف الدين هو الغي. هي حقيقة أيها الإخوة، طريق الحق وطريق الباطل، ولا طريق ثالث بينهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. إن لم تكن على الحق لا سمح الله ولا قدر فأنت على الباطل قطعا. إن لم تستجب لله فأنت مستجيب لغير الله أبدا. يعني شيء بالدين اسمه الإثنينية، يعني في حق وباطل، خير وشر، صدق وكذب، إخلاص وخيانة، إنصاف وظلم، إقبال وإدبار، تألق وانكماش. فإن لم تكن على أحد الخطين فأنت على لا إكراه. الدين هو الرشد. الدين كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، في صحتك، في زواجك، في حرفتك، في علاقاتك، في جدك، في لهوك، في إقامتك، في سفرك. حياة المسلم رائعة منضبطة وفق منظومة قيم، وفق سلسلة مبادئ. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، يعني 100,000 إنسان قدم لهم نموذج المسلم يرمقونه بأبصارهم، قدم لهم نموذج المنحرف يزورون عنه. الناس يكرهون الكذاب، يكرهون المنافق، يكرهون الدجال، يكرهون المؤذي، يكرهون المغتاب، يكرهون النمام، يكرهون المتغطرس المتعالي، يحبون المتواضع الرحيم المنصف الصادق الأمين العفيف. قد تبين الرشد من الغي. والدين هو الرشد، يعني في معنى آخر. إذا قدم لإنسان فرضا وهو جائع جدا طعام طيب جدا ونفيس جدا، وقدم له صحن آخر فيه أسفر

الله بتألقه ومنطقيته وكماله، وكيف أنه قدم تفسيرا رائعا للكون، وكيف أن فيه قيما. والله من ألد أعداء المسلمين في احتفال قال في بلد غربي بعيد جدا، قال إن القيم التي نؤمن بها هي نفس القيم التي جاء بها الإسلام. هكذا كان دين عظيم لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، الغي الانحراف، الغي الطغيان، الغي الظلم. الرشد أن تنسجم مع فطرتك، وأن تنسجم مع الحق، وأن تنسجم مع علة وجودك وغاية وجودك. هذا هو الرشد. طالب بالمدرسة، ما هو الرشد؟ أن يدرس. ما هو الغي؟ أن لا يدرس، يذهب إلى دور اللهو، هذا هو الغي. أن يقبع وراء كتابي، هذا هو الرشد. طيب تاجر، ما هو الرشد له؟ أن يربح. الغي أن يكذب على الناس وأن يظلمهم. بكل حق في رشد وفي غي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت صيغة مبالغة، كأن تقول جبروت، كأن تقول رحموت، كأن تقول طاغوت طاغي. من يكفر بهؤلاء الذين يطغون، الطاغي قوي. المؤمن كفر بالطاغوت وآمن بالله، كفر بالطاغوت وآمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بالكفر، يكفر بالذي يستخدم قوته لإمتاع شهواته، كالذي يقهر الناس. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. يعني أنت حينما تؤمن بالله وحينما تكفر بالطاغوت، المشكلة أيها الإخوة هو التداخل. يعني هو مؤمن ومع أهل الدنيا ومع الأقوياء ومع الأغنياء في فسقهم وفجورهم، لا تسخو نفسه أن يدعهم. لن تقطف ثمار الدين إلا إذا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. لا بد من أن تكفر بالكفر حتى تفتح لك أبواب السماء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما دمت تعقد الأمل على طواغيت الأرض، الفستاق والفجار والذين جاءوا بمذاهب وضعية والذين أرادوا الدنيا وغفلوا عن الآخرة، الذين أرادوا الشهوة وغفلوا عن القيم، الذين أرادوا المال وغفلوا عن الأخلاق، هؤلاء كلهم طواغيت. قد يكون إنسان محاط بطواغيت، إلا ابي جار مادي، إلي عم لا بحل لا بحرم. كل إنسان طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى هو طاغوت. ما دمت متعلقا بأهل الكفر، وقد يكونون أقوياء وقد يكونون أغنياء، تعقد الأمل عليهم، ترجو عطاءهم، ترجو ودهم، تحذر من غضبهم، تحسب لهم ألف حساب. ما دمت مؤمنا بهم متعلقا بهم، تعلق عليهم الآمال، ترجو الخير منهم، فالطريق إلى الله غير سالك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. حتى في تاريخنا القديم والحديث، ما دمنا متعلقين بالأقوياء ونظن أن اتصالنا بهم رحمة وأن تقليدهم رقي وأن إرضاءهم ذكاء وأن التعلق بوعودهم أمل، هؤلاء لا يعطوننا شيئا إلا أنهم يستغلوننا. وتجربتنا مع العالم الغربي من 50 سنة ماضية، ماذا أخذنا منهم؟ لم نأخذ شيئا، أخذوا منا كل شيء ولم يعطونا شيئا.

0: فمن يكفر بالطاغوت، يعني كل جهة طغت وبغت واستكبرت واستغلت وقهرت وأرادت الدنيا وكفرت في الآخرة، أرادت العلمانية وكفرت في الدين، كل قوة جبارة عاتية طاغية ينبغي أن تنكض يديك منها. أما إذا كنت متعلقا بها راغبا بما عندها، ترجو رضاها، تخشى غضبها، تعلق الآمال على رضاها، فالطريق إلى الله ليس سهلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يجب أن تؤمن به خلاقا، وأن تؤمن به فعالا، وأن تؤمن به متصرفا، وأن تؤمن به إلها في السماء وإلها في الأرض، وأن تؤمن أن الأمر كله بيده، وأنه إذا شاء شيئا فعل وقع، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وأن كل شيء بيده، بيده مقاليد السماوات والأرض. هذا الإيمان. يجب أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله. كم مسلم بالعالم يرتكب المعاصي والآثام تقربا إلى أهل الدنيا، تقربا إلى أهل الباطل، تقربا إلى الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة هذه التي تمسكها، تتعلق بها، ترجو أن تبقى متصلة. فأنت حينما تتمسك بالشريعة وتتصل بالله عز وجل، ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تقطعك عن الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا تمسكت بالقرآن والسنة وعضدت عليهما النواجذ، أنت متمسك بعروة وثقى. يعني سمعت أن بعض الشاحنات لها عروة في نهايتها من أجل أن تجر مقطورة. قال هذه العروة لها اختصاص نادر، مصنعة من أدق أنواع فولاذ المطرف، لأنه المقطورة 20 طن، وأن هذه العروة تفلتت صار حادث مخيف. فهذه العروة التي توضع في نهاية الشاحنات لها صناعة متميزة جدا، ومن أمتن أنواع المعادن الفولاذ المطرف، يعني معالج بالطرق لا بالصب ولا بالسحب. فهي عروة وثقة. فربنا عز وجل قال أنت إذا كفرت بالطاغوت، أي طاغوت، كل جهة تنكر وجود الله عز وجل وتؤثر الدنيا وتطغى وتبغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إن آمنت بالله آمنت بكتابه، إن آمنت بالله صدقت، إن آمنت بالله صدقت نبيه، إن آمنت بالله تقرأ الحديث الشريف وكأنه من عند الله عز وجل. يعني قال لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا تيأس، لا تذل، لا تستخذي، لا تتضعضع أمام غني. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. لا تنبح فاسقا، لا تجير لإنسان، أنت مجير للواحد الديان. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني كأن هذا الدين مثل حبل نجاة، فأيام إنسان يلقى له حبل متين يمسك به ينجو، أيام إنسان يعني في حالة صعبة جدا تأتي طائرة هليكوبتر تمد له حبلا تمسك به نجا، ترفعه شيئا فشيئا. فقد استمسك بالعروة الوثقى. مهما كنت في خطر، مهما كنت في خطر شديد، إذا تمسكت بالأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة كأنك أمسكت بعروة وثقى لا انفصام، نجوت. والله سميع يسمع قولك وعليم بحالك. أيها الإخوة الكرام، ثم يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. لا بد من أمثلة. تصور أب متفرغ لابنه، عالم غني قوي مرب ثقافة تربوية عالية، إيمان قوي، قوي ماديا، عالم، له ابن متفرغ له، يسأله عن صحته، عن طعامه، عن شرابه، عن هندامه، عن وظائفه، عن بيته، عن مدرسته، عن أصدقائه، يجلس معه، ينبهه، يذكره، يقوم اعوجاجه، يسأله، يصحح خطأه. أب متفرغ لابنه، الله ولي الذين آمنوا. انظر إلى هذا المثل، الله عز وجل ولي الذين آمنوا، يرعاهم، يؤدبهم، يبشرهم، يخيفهم، يصحح مسارهم، قد يشعرهم بالخوف ليأتوا بابه طائعين، قد يشعرهم بالأمن ليشكرهم على طاعتهم له. ولي، ولي كامل. لذلك أشد الناس شقاء من خرج من ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جاءت جمع، لأن الباطل يتعدد، بينما النور جاء مفردا لأن الحق لا يتعدد. ما قال من الظلمات إلى الأنوار، وما قال من الظلام إلى النور، قال من الظلمات جمع إلى النور. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كان في ظلام المعصية صار في نور الطاعة، كان في ظلام البعد صار في نور القرب، كان في وحول الشهوات صار في جنات القربات، كان مخطئا فأصاب، كان ضائعا فوجد نفسه، كان منحرفا فاستقام، كان ضالا فهداه الله، كان قاسيا فصار لينا، كان غضوبا فصار حليما، كان جاهلا فصار عالما، كان حقودا فصار متسامحا، كان منحازا فصار منصفا. من الظلمات إلى النور. الظلمات الأفكار غير الصحيحة والقيم غير الصحيحة، صار في النور، صار في نور الحق ونور الكمال. من الظلمات إلى النور. والله مرة سمعت إلى آية قرآنية، صدقوا أيها الإخوة أنها دخلت إلى أعماق أعماق. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تصور ابن بالطرق، يتيم الأب والأم، ملقى يوم بالمخفر، يوم بالدار الأحداث، يوم بالمستشفى، ينام على الطرقات، يسرق، ينحرف أخلاقيا، ما له ولي، ما في مين يحاسبه، ما في مين يسأله أين كنت، ما في مين يرعاه، ما في مين يقدم له طعام، ما في مين يغسل له ثيابه، ما في مين يضمه لصدره. توازن بين ابن، بين أبوين عالمين مؤمنين حدوبين رحيمين، وبين ابن طفل بلا أب ولا أم، نقيض الطرق، بينام مدخل بناية، يوم مخفر، يوم بمستشفى، يوم بالسجن، يوم يفعل به الفاحشة، يوم يفعل الفاحشة، قذر وصف هذا. والله لا أبالغ، الفرق بين الطفل المربى تربية عالية وله أب وأم وبيت وعناية ومتابعة ودقة، وبين طفل مشرد أخلاقه سيئة، كلامه بذيء، جائع، قذر، وصف، يسرق، يفعل الفاحشة، تفعل به الفاحشة. هذا الفرق بين مؤمن وكافر. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إخواننا الكرام، إذا الواحد الله عز وجل أدبه وتابعه، ضيق عليه، خوفه، شقله مرض، شقله شدة، يجب أن يشكر الله عز وجل شكرا لا حدود له. لماذا؟ لأنه ضمن العناية المشددة، ضمن العناية المشددة. أنا أقول هذا جبر خاطئ. إذا الله استفأدك بمعالجة، لفت نظرك، خوفك، شقلك مصيبة، لأنه بحبك، ولأنك خاضع للتربية، ولأنك ضمن العناية المشددة. أما إذا إنسان فلت كالدابة ولا يحاسبه الله، يأكل ما يشتهي، يلتقي مع من يشتهي، ينهب الأموال، يقترف الموبقات، يزني، يشرب خمر، ومثل البغل جسمه، هذا ما مشكلته؟ هذا خارج العناية المشددة، هذا خارج التربية. هذه هي المصيبة. ليست المصيبة أن تصاب بمصيبة، لا والله، المصيبة أن تكون منحرفا وأن لا تصاب بمصيبة. يعني أشد الناس مقتا عند الله عز وجل هم الذين ينحرفون ولا يصابون بمصيبة. هذا سماه بعض العلماء العفريت النفريت، منحرف، أخلاقه سيئة، صحته طيبة، دائما متمكن. أما إنسان المؤمن معالج، يؤدب، أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتمرري وتكبري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. كانوا في بيئة محافظة فتفلتوا، كان صادق كذب، كان مستقيم انحرف، كان ما يقبل دخل غير مشروع قبل، كان يحفظ زوجته أطلق سراحها جعلها تتفلت. الشيطان دائما ينقلك من الحق إلى الباطل، من الخوف من الله إلى عدم الخوف منه، من الانضباط إلى التفلت، بالأخير بصير دابة فلتانة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني احرص حرصا لا حدود له أن يكون الله وليا. احرص أن تنتفع بالدين، أن تنتقل من تقصير إلى تفوق، من انحراف إلى استقامة، من ضعف إلى قوة، من لين إلى شدة. يعني ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أحيانا يؤتى الإنسان الملك فيكفر، يرى نفسه قويا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إنما أوتيته على علم عندي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني هذا الذي آتاه الله الملك بدل أن يشكر وأن يتواضع لله عز وجل ويسخر ملكه في خدمة الخلق، نسي الله عز وجل وطغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال له من ربك يا إبراهيم؟ قال له ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. هو الملك هذا النمرود ظن أنه يحكم على إنسان بالإعدام فيميته، يعفو عن إنسان حكم عليه بالإعدام فيحييه. فالآن متابعة هذا النقاش في إشكال، قضية مركبة. هو توهم الإحياء أن يعفو عن مقتول، والإماتة أن يحكم على حي بالقتل. هذه طريقة للمناقشة. فهذا النبي الكريم ترك هذا الموضوع، لو تابعه صار في إشكالية، صار يحتاج إلى حجج مركبة معقدة، تركه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم ها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لأن القرآن يعلمنا أن تكون حجتك قوية ناصعة لا رد عليه. الأولى تركها، صار في إشكال، صار في توهم، صار في تأويل. أول الإحياء بالعفو وأول الموت بالقتل. إبراهيم عليه السلام يقصد شيء آخر، يخلق الحياة ويميت، يخلق الموت من دون قتل. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، توهم النمرود أنه هو يحيي ويميت، توهم الإحياء والموت تأولا. لذلك المحاورة بين متأولين لا تنتهي إلى يوم القيامة، كل واحد يتطور فيه. وهذا درس بليغ في الحوار، إذا كان في تأويل دعك من الحوار. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة، يعني أدق آيتين في هذا الدرس هي: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولا إكراه في الدين، لأن الدين أساسه الاختيار، أساسه المحبوبية. ثم إن الدين ناصع جلي كالشمس المشرقة، فلا يحتاج إلى إكراه. يعني أنت جائع والطعام طيب، طعام نفيس جدا، ما في داعي ترفع سلاحك وكل، هو سيأكل. هذا المعنى الثاني، لأن الدين هو الحق، ولأن الدين هو الصدق، ولأن الدين هو الرحمة والعدل والمصلحة والفوز، لا إكراه في الدين. أو لا يمكن أن تسعد بدين فيه إكراه. أيها الإخوة، نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أخوان يسألون، واحد عنده فتاة، يعني هل يكرهها على أن تكون مستقيمة محجبة؟ هذا من باب التربية، الأب مسؤول عنها، هل يعقل أن يقول الأب لابنه افعلي ما تشائين؟ ولكن أنا أنصح الآباء أن يضيفوا إلى ضبطهم لبناتهم إقناع بناتهم، كن مقنعا ولا تكن قمعيا، علموا ولا تعنفوا. هو لا إكراه في الدين، لو أكرهتها إكراها وقمعتها قمعا ربما في غيبتك لا تلتزم، ربما لا تصلي في سفرك، ربما لا تحتجب في أثناء غيابك. فأنا أتمنى على الآباء أن يقنعوا لا أن يقمعوا، أن يقنعوا لا أن يقمعوا. وفرق كبير بين من يقنع وبين من يقمع. فطبعا لا يقبل من الأب أن يقول هي حرة تفعل بنفسها ما تشاء، لا، هي بحاجة إلى تربيته وإلى إرشاداته وإلى حزمه وإلى قيادته وإلى توجيهه. وليس من باب الإكراه في الدين أن تحمل ابنتك على طاعة الله، لكن احملها على طاعة الله وأقنعها بعظمة هذا الدين، أقنعها ولا تقمعها. إذا أقنعتها تتمسك بأهداب الدين في حضورك وفي غيبتك. مثال بسيط، إذا بلد في إكراه، بلاد إسلامية عديدة أو غير عديدة قليلة، الحجاب في إكراه، نحمد لهم ذلك. أما هذه المرأة التي أكرهت على الحجاب إذا سافرت إلى بلد غربي تتفلت تفلتا غير معقول. هذا سماه بعض العلماء، أعجبتني هذه التسمية، دين جغرافي، يعني دين بوطنه، فإذا خرجت تفلتت. بل إن بعض المسافرين يرون المرأة متحجبة حجابا كاملا في الطائرة، تخلع كل شيء وتبدو كامرأة عصرية متفلتة، لأن هذا الحجاب كانت مكرهة عليه في بلده. لا إكراه في الدين، إياك أن تقمع، اقنع لا تقمع. طبعا مع أنك تقنع لا ينبغي أن تسمح لابنتك أن تفعل ما تشاء. فلا من قبيل الضغط والإكراه والضرب، بل من قبيل الضغط الأدبي والإقناع بحكمة وموعظة حسنة. وكم من أب أقنع بناته بالإسلام والإيمان والتقوى والحجاب والفقه، فنشأنا على طاعة الله في حضرته وفي غيبته وبعد موته. أما إذا أجبرهن على الدين وأكرههن عليه وقمعهن، ربما تفلتن في غيبته أو بعد موته. زوجة توفي زوجها وعمرها 75 سنة ومريضة، ما عدتها؟ وهل يمكن التسامح بعدتها لمرضها؟ الجواب لا، هذا شرع الله. هو العدة القهر، العدة أشغال شاقة، العدة أن تقبع في بيتها فقط. أب مؤمن له فتاة منحرفة، لو أنه أجبرها على طاعة الله هل يعد هذا إكراها لله؟ هذا موضوع ثاني. أعيد وأكرر، اضبطها وأقنعها، اجعل الضبط مع الإقناع، لا تضبطها من دون إقناع، اضبطها وأقنعها. أنا شاب ابتلاني الله بمرض خبيث، أنا توهمت أنه السرطان، لا أجد سبيلا للتخلص منه، إنه الرياء. فكلما أردت مثلا حفظ شيء من القرآن الكريم أجد نفسي توسوس لي وتقول إن هذا الحفظ من أجل أن يشار لك بالبنان أو كي أجادل به أحد الفساق، لذلك لا أحفظ شيئا إخلاصا لله. لا يحفظ القرآن ولا يطيع الواحد الديان إخلاصا لله، وقعت في مصيدة الشيطان. ولا أبالغ، وقعت في مصيدة الشيطان. ترك العمل خوف الرياء شرك، شرك. ترك العمل الصالح خوف الرياء شرك، وفعله من أجل الناس رياء. احفظوا هذه القاعدة، ترك العمل الصالح خوف الرياء عين الشرك، وفعل الشيء العمل الصالح إرضاء للناس رياء. والمؤمن لا يشرك ولا يرائي. أما أن تمتنع عن فعل الخيرات وحفظ كتاب الله، أنا بدي أجي على الدرس خايف أجي يقول لي أنت مرائي، لا أتم بالبيت قاعد والله على أنت المصيدة. وقعت في مصيدة الشيطان، أحد علماء له كتاب رائع اسمه مصائد الشيطان، مصيدة. افعل العمل الصالح ولا تعبأ. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان. ما قبله شيء كذا، ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا، ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. وهو العلي، فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم، لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان. وهو المجيد، صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. وهو السميع، يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو البصير، يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. وهو العليم، أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يكن لو كان، كيف يكون ذا إمكان. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان. ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب، وقبله الأبوان. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان. والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير، وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي، له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز، فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
1: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم، لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
2: نستمع سويا الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال رياض الصالحين.
3: نزهات في رياض الصالحين. باب التقوى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
4: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: إيران والولايات المتحدة الأمريكية تبدأان 60 يوما من المحادثات بعد دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ. روسيا تتوعد بالرد على هجوم أوكراني استهدف مصفات للنفط في موسكو. الشرطة تحقق في حادث دهس مأساوي أودى بحياة طفلين في جنوب غرب سيدني. انتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسن الداعية إلى إنهاء التعددية الثقافية في أستراليا. وفي الرياضة، سويسرا تحقق أول فوز لها في كأس العالم، وجنوب أفريقيا تبقي على آمالها بالتأهل بعد تعادلها مع التشيك. في التفاصيل، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي إنه وافق على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تحفظاته. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد وقعتا إلكترونيا في وقت سابق اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب، ما أدى إلى دخوله حيز التنفيذ قبل موعده المتوقع بيومين. وأطلق ذلك فترة تمتد 60 يوما من المحادثات حول قضايا أوسع بين الطرفين، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. وأعلن الجيش الأمريكي أنه رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، لكنه أكد أن السفن الحربية الأمريكية ستبقى متمركزة في المنطقة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مضيق هرمز أعيد فتحه أمام حركة الملاحة كجزء من الاتفاق.
2: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
1: تعهدت روسيا بالرد على أحدث هجوم أوكراني استهدف مصفات للنفط في موسكو، وهو الهجوم الذي قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه جزء من حملة مستمرة لإضعاف إنتاج النفط الروسي. ودعا سياسيون في الكرملين بمن فيهم رئيس مجلس الدوما إلى استخدام قوة أشد في مواجهة كييف، في حين دعا أحد النواب إلى استخدام سلاح نووي. وقال مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف إن مفادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران روسيا قريبا، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية الضغط من أجل التوصل إلى مفاوضات تنهي الحرب.
3: The Ukrainian issue was actively discussed during the G7 summit meeting. As one might assume, Trump was being pumped with, I would say, probably unhelpful, if not harmful ideas. After that, we had no further contact with the Trump administration.
1: تجري الشرطة تحقيقا في حادث سير وقع في جنوب غرب سيدني وأودى بحياة طفلين يبلغان من العمر عاما واحدا وخمسة أعوام. وقال القائم بأعمال المشرف تيموثي كالمان إن رجلا كان يقود سيارة صدمت طفلين اللذين كانا في عربة أطفال في منطقة كابراماتا بعد ظهر يوم الأربعاء، وأضاف أن الطفلين توفيا على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها سائقون آخرون وشهود في المكان لإنعاشهما قلبيا ورئويا، بل إن بعضهم حاول إمالة السيارة على جانبها لتخليص أحد الطفلين. وأكد كالمان أن الشرطة تحاول الآن فهم ما حدث بدقة.
4: The driver is a 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
1: قالت وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن علي إن الخطاب الذي ألقته بولين هانسن في النادي الوطني للصحافة سلط الضوء على افتقار حزبها إلى حلول سياسية واضحة. وكانت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن قد خاطبت النادي الوطني للصحافة للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، داعية إلى أستراليا ذات ثقافة واحدة ومعربة عن رغبتها في إنهاء سياسة التعددية الثقافية. من جانبها رفضت منظمة فيكا وهي الهيئة الوطنية الممثلة للأستراليين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة، رفضت تصريحات هانسن بشكل قاطع ووصفتها بأنها محاولة لإحياء سياسة أستراليا البيضاء وتعزيز الانقسام داخل المجتمع. وقالت وزيرة الشؤون التعددية الثقافية آن علي إن تصريحات هانسن تنطوي على الكراهية وتفتقر إلى المسؤولية.
5: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قال بعض القادة الدينيين إن المخاوف المتعلقة بالتمييز قد تثني بعض الأستراليين عن التصريح بانتمائهم الديني بدقة في التعداد السكاني المقبل. ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه الجماعات الدينية تشجيع الناس على تحديد دينهم، مؤكدة أن هذه البيانات تستخدم للمساعدة في تخطيط الخدمات المجتمعية وتوجيه التمويل الحكومي. وتظهر بيانات التعداد السكاني الأخيرة انخفاض عدد الأستراليين الذين يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسيحيون، في حين ارتفع عدد الذين أفادوا بأنهم لا ينتمون إلى أي دين أو ينتمون إلى أديان أخرى. وقالت القيادية في الجالية اليهودية ميشيل جولدمان إنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، فمن المهم أن يشعر الناس بالثقة عند التصريح بانتمائهم الديني.
6: What I would say is the census is a private and safe space to express your Jewishness, and we need to tap into our resilience. The Jewish people, sadly, this is not our first rodeo, and for thousands of years Jews have been subjected to anti-Semitism.
1: سيعرف الأستراليون قريبا ما إذا كان التخفيض المؤقت لضريبة الوقود سيمدد بعد نهاية شهر يونيو حزيران. وكان هذا الإجراء الذي استمر لثلاثة أشهر قد أقر بعد أن أدى النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم مسارات نقل النفط في العالم، ما دفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع وزاد من المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة. ومع اتفاق واشنطن وطهران على إطار يهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الحكومة ستقيم التطورات الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى مواصلة هذا الدعم.
7: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
1: مع إحياء أسبوع اللاجئين في أنحاء أستراليا هذا الأسبوع، يستذكر الذين وجدوا وطنا جديدا لهم في البلاد الطرق التي تغلبوا من خلالها على التحديات التي واجهتهم. نباهد إيشو لاجئة عراقية وصلت إلى أستراليا عام 2017 بعد فرارها من مدينة الموصل عقب سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية عليها، تقول إن منزلها أحرق وإنها اضطرت إلى مغادرة العراق مع أسرتها بحثا عن الأمان. وفي حديثها إلى SBS عربي قالت نباهد إيشو إنها وجدت في الفن والرسم وسيلة للتعبير عن تجاربها كلاجئة.
8: استخدمت الفن كرسالة، هدفها هي قضايا المجتمع مثل حملات مكافحة العنف ضد المرأة، حملات يعني إنسانية اقتصادية سياسية كل شيء.
1: أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن صافي الهجرة الخارجية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وبلغ صافي الهجرة الخارجية أكثر قليلا من 300 ألف شخص خلال عام 2025، منخفضا بنسبة تقرب من 9% مقارنة بالأشهر 12 السابقة. ويقيس صافي الهجرة الخارجية الفارق بين عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا للإقامة وعدد الذين يغادرون البلاد، وارتفع عدد سكان أستراليا بنسبة 1.5% خلال عام 2025 ليصل إلى 27 مليون و800 ألف نسمة بعد احتساب الزيادة الطبيعية في السكان أيضا. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الهجرة كانت تشهد ارتفاعا كبيرا عند وصول حكومة العمال إلى السلطة، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وفي الرياضة، حقق منتخب سويسرا أول فوز له في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك ب4 أهداف مقابل 1. وفي مباراة أخرى، أبقى منتخب جنوب أفريقيا على آماله في التأهل بعد تعادله مع منتخب تشيك ب1-0. وكان كلا المنتخبين قد خسر مباراته الافتتاحية، وكان يعلمان أن أي تعثر جديد سيضعف فرصهما بشدة في بلوغ دور 32. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهي.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Wake up from your sleeping, say Bismillah as you rise. Wake up from your dreaming, make wudu and rub your eyes. As the darkness turns into the dawn, pray Fajr to Allah. As the moon cracks into daylight, sing Hayya ala Salah.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا

0: فتحوا الدنيا بسيف الحكمة.
1: وإني داع فأمنون. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث لهفتنا. اللهم انصر إخوتنا. اللهم أمدهم بجند من جندك وأيدهم بروح من عندك واحرسهم بعينك التي لا تنام واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم خذ بأيدي إخواننا في غزة الصابرة المجاهدة. اللهم افتح لهم طريق النصر. اللهم خذ بأيديهم إلى مواطن النصر. اللهم افتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا وأتم عليهم نعمتك وأنزل في قلوبهم سكينتك وانصر عليهم فضلك ورحمتك. اللهم أكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم وانصرهم ولا تخذلهم واجمعهم ولا تفرقهم وامنحهم ولا تمتحنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وارض عنهم وأرضهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام. اللهم عليك باليهود المعتدين الغادرين. اللهم عليك بهذه الطغمة الفاجرة الماكرة المستكبرة. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية وأخذت فرعون وجنوده أخذة رابية. اللهم خذ هذه الطغمة الباغية الطاغية. اللهم عليك بهذه الطغمة اليهودية الصهيونية الباغية. اللهم لا تبقي لهم من باقية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأدل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسلب عنهم حلمك وإمهالك وأرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم أرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك وانقطع الاعتماد إلا عليك وضاع الأمل إلا منك وخاب الرجاء إلا فيك. اللهم قد أغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا أسبابك وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك ولا استنادنا إلا إليك ولا خضوعنا إلا لك ولا ذلنا إلا بين يديك. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم واهدهم ويسر الهدى إليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على أعدائهم البغاة الطغاة. اللهم انصرهم على اليهود ومن ناصرهم من الصليبيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ومن وادهم أو ناصرهم أو عاونهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

على الرغم من أن الطب النفسي ينصح دائما الإنسان بالإفضاء بأسراره ومعاناته الداخلية للمقربين إليه، إلا أن هناك عدة أسرار شخصية والتي ليس من مصلحتك أن تشاركها مع أحد، لأن هذا قد يؤدي إلى سوء الفهم وأيضا إلى عدم النجاح في الحياة. ربما قد تتعجب من هذا الكلام، ولكنها حقيقة أكدها العلم الذي حرص على تنبيه الإنسان إلى التراجع فورا عن سردها لأي أحد أو إدخالها في أي محادثة. فتابع معنا لمعرفة هذه الأسرار التي يجب عليك الاحتفاظ بها لنفسك. 6 أسرار شخصية عليك ألا تبوح بها للآخرين. رقم 6، ممتلكاتك الشخصية هي أسرار خاصة بك وحدك. لا أحد في هذا العالم لا يرغب أن تكون لديه أشياء جميلة يمتلكها، واعلم بأن القليل سوف يفرحون لك باقتنائك هذه الأشياء، فشعور الغيرة موجود لدى كل إنسان حسب ما أكد علم النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العين والحسد مذكور بالقرآن الكريم. إذن فالسر الأول الذي يجب أن تحتفظ به لنفسك ولا تخبر أي أحد عنه هو ممتلكاتك الشخصية. فعندما تستعرض ما تمتلكه أمام أحد، سوف يشعر الطرف الآخر بأنك متعجرف ومغتر بما تمتلكه. فساعد نفسك على أن تكون العلاقات في حياتك بعيدة عن غيرة الآخرين، وأيضا عدم اتهامهم لك بالتعجرف والغرور. رقم 5، احتفظ بأهداف حياتك سرا. أكد علماء النفس وأطباء المخ والأعصاب أنه عندما يقوم أحد بإخبار شخص مقرب له عن هدف شخصي لا يزال تحت الإنشاء وحصل على مديح هذا الشخص له، فسوف يفرز المخ مادة تسمى الأندروفين، وهذه المادة سوف تجعل سيكولوجية الإنسان تتغير من الحماس الشديد لإنجاز ما قام بالتخطيط له إلى شعور بالرضا. هذا الشعور بعد مضي بضع ساعات سوف يتحول إلى تقاعس وكسل قد يمتد إلى سنوات، وكأنه قد حقق ما كان يحلم به، وسوف يشعر هذا الشخص بأنه محبط وكل يوم يريد أن يحقق هذا الهدف الذي بعد عنه تماما، ولكن سوف يتقاعس من جديد. لذلك ينصح علماء النفس بأنه إن كان لديك هدف شخصي يخص مستقبلك فيجب الاحتفاظ به سرا حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، واترك الآخرين يعلمون به من خلال النجاح الذي حققه هذا الشيء. فالحديث عن أي هدف لم يتم تنفيذه بعد يجعله يتوقف لسنوات، ولعل هذا يتوافق تماما مع ما جاء في السنة النبوية المطهرة وفي الحديث الشريف الذي معناه الاستعانة في قضاء الحاجة بالكتمان. رقم 4، المشاكل والتحديات التي تواجهها. لا تخبر أحدا بمشاكلك إلا إذا كنت متيقنا من إمكان هذا الشخص مساعدتك. في الأغلب معظم الأشخاص لا يهتمون، وإذا استمعوا لك جيدا فإنهم لن يتذكروك بعد انتهاء اللقاء. فلماذا تعري نفسك أمام شخص يمكن أن يستخدم حديثكما للتهكم أو الشماتة؟ نصيحتي لك أن تشكي همك إلى مالك الكون الذي بيده ملكوت كل شيء، فالشكوى لغير الله مذلة. رقم 3، العمل الخيري الذي تقوم به. إن العمل الخيري أساسه هو السرية وليس العلانية، ولكن ليس في كل الأوقات، وهذا لأنه من الممكن أن يتعلم منك غيرك ويفعل الخير كما تفعل. لكن في بعض الأحيان إذا أخبرت أحدا بعملك الخيري الذي تقوم به سوف تبدو أمام هذا الشخص متعجرفا ومتفضلا. فإذا كانت هناك ضرورة من أن تقوم بإخبار أحد بعملك الخيري، فلا تختر الشخص الأقل منك مكانة ومستوى مادي لتخبره بذلك، ولكن اختر من سوف يقوم بتقليدك إن علم بما تفعل، أو اختر شخصا لا يعلم كيف يفعل الخير أو يضع أعماله الخيرية أين، ولا تنتظر تقديرا من أحد أو ثناء على ما فعلت.
وهناك أشياء أخرى أيضا من الممكن أن تندرج تحت ما يجب الاحتفاظ به لنفسك، وهي إن قمت بعمل شجاع أو عمل إنساني. ليس بالضروري أن يكون بدفع الأموال، كأن تساعد أحدا على عبور الشارع أو تغيث أحدا قد استغاث بك. فهذه الأشياء احتفظ بها لنفسك تماما، لأن الآخرين سوف يعتبرون هذا تعجرفا منك وتظاهرا بشيء لم يحدث. رقم 2، الأسرار العائلية. إن الأمور الأسرية الخاصة توجد في كل عائلة في كل أنحاء العالم، إلا أن علماء النفس وجدوا أن التحدث مع الآخرين عن أي أمر عائلي خاص حتى تخفف العبء عن صاحبها من الممكن جدا أن تتحول إلى أشياء غير مرغوب فيها. فعلى سبيل المثال، إن قمت بالتحدث مع صديق مقرب عن أمر يواجهك مع أحد أفراد أسرتك، فرد الفعل الطبيعي هنا للصديق هو أن يكون في صفك وأن يصدر الحكم الذي يرضيك على الطرف الآخر، وهذا له آثار سلبية كثيرة. أولها أنك سوف تبدو قليل الاحترام للفرد الموجود في أسرتك والذي حدث معه هذا الأمر، وثانيها أنك سوف تجعل صديقك يقوم بتعدي الحدود على هذا الشخص ويطلق عليه حكما لن ينساه أبدا. لذلك ينصحك خبراء علم النفس أن تقوم بحل الأمور العائلية العالقة في سرية مع أفراد أسرتك، ولا تتعدى هذه الأمور الأسرية باب المنزل. رقم 1، الحياة الشخصية هي أسرار شخصية لك وحدك. من أهم الأسرار التي يجب أن تحتفظ بها لنفسك أسرار حياتك الشخصية، فحياتك الشخصية هي ملك لك وحدك، وعندما تخبر أحدا عنها فإنك سوف تكون عرضة لإطلاق الحكم الخاطئ عليك، وإنها سوف تكون عرضة لانتقادك. وأي قرار تقوم باتخاذه خلال رحلة حياتك أنت فقط المسؤول عنه، وأنت فقط من سوف يواجه تبعاته. لذلك لا تسمح لأحد بأن يكون قاسما مشتركا في أسرارك الشخصية، وهذا ليس معناه أن تكون غامضا أمام الأصدقاء المقربين، ولكن قم بفلترة أسرارك واجعل الأسرار التي تبوح بها للأصدقاء هي الأسرار التي إن اكتشفت أنه قام أحد بإخبارها لن تضرك ولن تشعرك بالخجل إن علمها أحد آخر. وإياك أن تخبر صديقا بعادة سيئة لك، فهذه العادة السيئة ربما أن تتغير يوما، ولكن المؤكد أنك سوف تواجه موقفا محرجا إذا استخدمها صديقك بهدف المداعبة أمام الآخرين. وفي النهاية أقول لكم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تعتقد أن الجميع سوف يفرحون لفرحك وسوف يحزنون لحزنك. وحتى تنعم بحياة سعيدة أنصحك بأن تحتفظ بهذه الأسرار لك وحدك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

ثم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين. اللهم ارزق أهلنا في فلسطين

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على

الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا سراقة ابن مالك، ويمكن أن نستنبط من سيرته حقائق كثيرة تفيدنا في حياتنا المعاصرة. فالذي ينبغي أن نعلمه من السيرة أن مواقف الصحابة مواقف مثالية، فإذا عرفنا بواطن مواقفهم وأسرارها يمكن أن نكون قد تعلمنا تفاصيل الدين من خلال سيرتهم. قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الصحابي الجليل، يمكن أن يشبه الإسلام بهرم مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأعلى هو القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. القسم الثاني السيرة النبوية التي بيّنت وفصلت القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. قد يسأل سائل: ما تفسير كتاب الله تعالى؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام فسره من خلال السنة النبوية، فالسنة هي التفسير العملي للقرآن الكريم. حتى إن الإمام الشافعي حينما قال في تفسير قوله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. إذن القرآن الكريم جاء موجزا. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، للعلة نفسها. فالنبي أو القرآن الكريم أمر بدفع الزكاة، لكن النبي فصل نصاب الأموال، نصاب الأبقار، نصاب الأغنام. فالسنة تبين وتفصل وتوضح وتقيد المطلق وتطلق المقيد وتعطي حالات خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع يد السارق في أثناء الحرب، مع أن حكم قطع يد السارق ثابت بالكتاب الكريم: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النبي نهى عن قطع يد السارق في ديار الحرب. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا تلبس بجرم السرقة وعلم أن يده سوف تقطع ينتقل إلى العدو، يعطيهم المعلومات وينجو من قطع اليد. فحكمة قطع يد السارق تعطل في أثناء الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فلو أن إنسانا اشتبه عليه أن له حقا عند زيد أو عبيد وسرق منه، يسجن ويعذر ويحاسب ويغرم، لكن مدام في شبهة لا تقطع يده. السنة بيّنت، قرآن كريم 600 صفحة، لكن النبي الكريم ترك أكثر من 600,000 حديث، كلها تبين وتفصل وتوضح وتقنن. فلا، الوضوء بالقرآن شكل موجز، النبي فصل كيف توضأ؟ تلاقي 75 سنة 86 سنة للصيام واردة في الفقه. القرآن قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالسنة بيّنت الواجبات والسنن والمستحبات والمكروهات والمندوبات. فالجزء الثاني من الهرم هو السنة القولية، لكن أفعال النبي أوسع من أقواله. فإذا درست السنة الفعلية التي فعلها النبي يمكن أن تكون الجزء الثالث من الهرم. قد لا نفهم السنة القولية إلا من خلال السنة الفعلية. صلوا كما رأيتموني أصلي، كان النبي عليه الصلاة يفعل كذا ولا يفعل كذا. الآن أحواله، حركاته، سكناته، سكوته سنة فعلية، إقرار. فالمقطع الثالث من الهرم هو سنة النبي الفعلية. النبي عليه الصلاة والسلام شخص واحد، لكن أصحابه كثر. صحابي غني جدا، صحابي فقير جدا، صحابي شاب صغير، صحابي شيخ فان، صحابي حاد المزاج، صحابي هادئ الطباع. فكأن أصحابه يمثلون نماذج بشرية، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن القسم الرابع من الهرم سيرة أصحابه، لأنها تمثل نماذج متعددة. إذن القرآن الكريم يقع في قمة الهرم، والحديث النبوي الشريف القولي يقع في القسم الثاني، يبين كتاب الله عز وجل، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تبين حقائق أقواله، وسير صحابة رسول الله رضوان الله عليهم تبين الفروع التي يمكن أن نحتاجها في دراستنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إن كان أصحابه من الذين لازموه وعرفوا بشدة حبهم وإخلاصهم له. إذن الإسلام يفهم من خلال القرآن والسنة القولية والسنة الفعلية وسير أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. يعني أنا الذي أراه أن معرفة سيرة أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم جزء من الدين. ماذا فعل هذا الصحابي الذي رضي الله عنه؟ هذا فعله كامل يمكن أن أقتدي به، فضلا عن أن هناك آيات بينات يمكن أن تستنبط من أفعال أصحاب رسول الله. وهذا الصحابي الجليل سيدنا سراقة ابن مالك يمكن أن نفهم من سيرته الشيء الكثير. على كل، عودة إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم هاجر، يوم سرى في مكة نبأ غريب أن محمدا قد بارح مكة مستترا بجنح الظلام. فلم يصدق زعماء قريش النبأ، واندفعوا يبحثون عن النبي في كل دار من دور بني هاشم، وينشدونه في كل بيت من بيوت أصحابه، حتى أتوا منزل أبي بكر فخرجت إليهم ابنته أسماء. قال لها أبو جهل أين أبوك يا بنت؟ قالت لا أدري أين هو الآن. فرفع يده ولطم خدها لطمة أهوت بقرطها على الأرض، اغتلق، صار يغلي غضبا. يعني كلهم يظنون أن محمدا في قبضتهم، وأنه بالتعبير الحديث الورقة الرابحة التي في أيديهم. فجأة بارح هذا النبي الكريم مكة المكرمة. انطلق زعماء قريش في كل اتجاه يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقنوا أنه غادر مكة. وكان عند العرب قفاة للآثار، خبراء قفاة الآثار تتبعوا آثار النبي، فوصلوا من خلال آثاره إلى غار ثور. مكانه إلى غار ثور مكان اختباء النبي وصاحبه الصديق. قال خبراء الآثار حينما بلغوا غار ثور: والله ما جاوز صاحبكم هذا الغار، ولم يكن هؤلاء مخطئين فيما قالوه لقريش، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه داخل الغار، وكانت قريش تقف فوق رأسيهما. الآن في مجموعة استدلالات دقيقة جدا، ونحن الآن كمسلمين في أشد الحاجة إليه. الآن النبي الكريم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ بكل الأسباب، سار مساحلا عكس الطريق المألوف إلى المدينة، خرج في جنح الظلام، عين رجلا يمحو الآثار، رجل يتبع الأخبار، رجل يأتيه بالزاد. ما من ثغرة إلا وسدها، ما من احتياط إلا وغطاه، ما من خطة إلا وأحكمها. ومع ذلك وصل كفار قريش إلى الغار. الآن ماذا يعني أن يصل كفار قريش إلى الغار؟ ماذا يعني ذلك؟ سؤال الآن لكم موجه، يعني أنا أعينكم بسؤال فرعي: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذه الأسباب واعتمد عليها وفوجئ أن كفار قريش كانوا على باب الغار، ماذا ينبغي أن يحصل؟ ينبغي أن ينهار النبي، لأنه أخذ بكل الأسباب واعتمد عليها. لكن النبي أخذ بالأسباب واعتمد على الله. أقول لكم دائما أيها الإخوة، ولو أعدتها كثيرا، هي حقائق أساسية ينبغي أن ترسخ. القرآن الكريم أعاد بعض القصص 17 مرة. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت، وإن لم تأخذ بها فقد عصيت. وخيط دقيق يبعدك عن الشرك وعن المعصية، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله. وهكذا فعل النبي، أخذ بكل الأسباب. الحقيقة الأولى التي يمكن أن تستنبط من فعل النبي أنه إن لم تكفي الأسباب التي أخذتها لنجاتك، عندئذ يتولى الله رعايتك بطرق خاصة بخرق العادة. يعني إن لم يكفي أخذ الأسباب لبلوغ هدفك، أنت أخذت بالأسباب تأدبا مع الله عز وجل طاعة له، لكن هذا الأخذ بالأسباب إن لم يكفي، الله عز وجل يتولى خرق العادات من أجلك لأنك أخذت بالأسباب. هذه مشكلة المسلمين اليوم. يا أخي، في فرق تكنولوجي وفرق حضاري وفرق بالأسلحة كبير جدا بين المسلمين وبين أعدائهم. ما الحل إذن؟ نيأس؟ لا، أن تخذ بالأسباب وتوكل على الله. الله بكمل: وصل كفار قريش إلى غار ثور، النبي بقي رابط الجأش واثقا من نصر الله عز وجل، لم تلن له قناة، ما خارت قواه. أنت افعل ما تؤمر، عليك أن تأخذ بالأسباب، فإن لم تكفي الأسباب خلق الله لك العادة. بالمناسبة لن يكون خلق العادات إلا بعد الأخذ بالأسباب. فأي إنسان قال أنا مؤمن والحمد لله وهؤلاء كفار، الله لا يحبهم، إنه يحبني وحدي، هو سينصرني عليهم من دون ما أفعل شيء، هذا هو الغباء بعينه، وهذه هي المعصية بعينها، وهذا هو الجهل بعينه. إن أخذت بالأسباب ولم تكفي الأسباب خلق الله لك العادة. إن لم تأخذ بها تدفع الثمن باهظا. لذلك كنت أقول دائما هذه العبارة وأنا أتأثر بها، إن بعض المصائب التي تصيب المسلمين بعضها يسمى جزاء التقصير وبعضها يسمى قضاء وقدرا. فإن أخذت بكل الأسباب وانتهت مهمتك وجاء شيء فوق إرادتك وفوق قدرتك فهذا هو القضاء والقدر. هذا أما إن لم تأخذ بها وجاء شيء مكروه إياك أن تسميه قضاء وقدرا، هو قضاء وقدر، ولكن سمه إن هذا جزاء التقصير، إن هذا جزاء التقصير. وأكبر مرض يعاني منه المسلمون اليوم، ما أسعف المريض بلا خالص أجله، ثم سأف الله كاتب له، هذا الذي قصر في إسعافه ينبغي أن يحاسب كقاتل. لا تدخل القضاء والقدر في تقصير المسلمين. أهملنا العلاج، تفاقم المرض، أخي ترتيب سيدك هيك الله كاتب، لا تعترض تنطرد، كلام العوام وكلام الجهلاء وكلام السخفاء. إن جاءك مكروه وقد قصرت من قبله هذا اسمه جزاء التقصير. أما إن جاءك أمر مكروه وقد أخذت بكل الأسباب هذا هو القضاء والقدر، عندئذ نستسلم. فسيدنا الصديق لما رأى أقدام القوم تتحرك فوق الغار دمعت عيناه، وفي روايات تفصيلية أن قطرة من دمع الصديق وقعت على يد النبي، فانتبه النبي قال أتبكي يا أبا بكر؟ قال والله ما على نفسي أبكي، وهو صادق، قال والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك مكروها يا رسول الله. أنا واحد أنت أمي. بيقولوا مرة سيدنا أبو حنيفة رأى طفلا على مقربة من حفرة فقال يا غلام إياك أن تسقط. كان هذا الطفل ذكيا ونبيها، فقال أنت يا إمام إياك أن تسقط، أنا إن سقطت سقطت وحدي، وأنت إن سقطت سقط معك العالم. ما من مصيبة في الدنيا أكبر من أن تهتز عندك القدوة، من أن يهتز المثل، من أن يخيب ظنك بمن ظننته مثلا أعلى. لذلك سقوط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عينه مثله الأعلى. باني حياته على أن فلان كامل، قال له أنت يا إمام إن سقطت سقط معك العالم، أنا إن سقطت سقطت وحدي. هكذا الصديق قال له والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك مكروه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا لا تحزن يا أبا بكر فإن الله معنا. والله هاي الكلمة هي إن الله معنا، الله معك، الله معك قليلة، إذا كان معك فمن عليك؟ لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليك لا تستطيع أن تغبر عليك، وإذا كان الله عليه والله الذي لا إله إلا هو. هناك أبناء يضربون آباءهم،
1: وهناك زوجات يكيدون لأزواجهم، وهناك حوادث يندى لها الجبين، أقرب الناس إليك يكيد لك، أحب الناس إليك يتخلى عنك، أكثر الناس مودة لك يقلب لك ظهر المجن إذا كان الله عليه. قال له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، والقرآن أثبت هذه الرواية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت كل بطولتك أن يكون الله معك، كن مع الحق انتهى كل شيء. إذا كنت بطلا كن مع الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. قال فأنزل الله السكينة على قلب الصديق، فهون في بالآية ملاحظة لطيفة، فأنزل الله سكينته على عليه بالضمير المفرد، لأن النبي ساكن بالأصل، النبي مرتاح، السكينة احتاجها الصديق فقط. فأنزل الله سكينته عليه يعني على الصديق وحده، لأن النبي من الثقة بالله عز وجل بحيث لم يهتز. فقال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، حتى في رواية ثالثة لم ترد هنا، يبدو أن عين أحد كفار قريش وقعت على عين الصديق، عين على عين. فقال لقد رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يعني إذا واحد الله عز وجل حفظه، أخي والله قدمنا المعاملة نقص التوقيع ما شاف وقع، صير السير إذا الله حب يسر لك أمر تلاقي فالموظف ما شاف إلا كله صحيح، كيف وقع وقع. وإذا كان الله مو معه منين بنفسه إغلاط، روح وقع مرة ثانية، جيب صورة مصدقة بحالة برول أحلام، بيخلقوا مشاكل من تحت أظافيرهم إذا الله ما كان معك، وإذا كان معك تلاقي الأمور كلها سهلة. لذلك الدعاء النبوي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل. القانون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال أمية بن خلف كان بالغار، قال أمية بن خلف تاخرا ألم ترى إلى هذا العنكبوت الذي عشعش على بابه قبل ميلاد محمد؟ هون في سؤال ثاني، ليش الله عز وجل ينصر نبيا كريما عظيما ينصر دينه بعنكبوت بشيء لا يذكر؟ هي العظمة، إنه الله عز وجل هو الدين هو رسول الله، فإن قتل انتهى الدين. إله عظيم بيده أن يزلزل من تحتهم الأرض، بيده أن ينسف الجبال نسفا، بيده أن يجعل البحر طريقا، بيده أن يجعل هؤلاء الكفار أصناما فجأة. نصر دينه عن طريق العنكبوت وعن طريق حمامته، هذه عظمة الله عز وجل. فرعون رأى في الرؤيا أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، قضية سهلة جدا، إذا سنذبح كل أطفال بني إسرائيل. جاب المولدات، أي ولادة بتخبرون عنها، وإلا بتموتي أنت محل الطفل، ما بتقدر بلغي جيبوا تعالى. أما هذا الطفل الذي سوف يقضي على ملكه يجب أن يتربى في القصر عنده، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هي آيات الله عز وجل، هذا الذي سيقضي على ملكه سوف يربى في قصره. وألقيت عليك محبة مني، فعل الله عجيب، كن مع الله بس. فأمية بن خلف قال ألم ترى إلى هذا العنكبوت الذي عشعش على بابه، والله إنه أقدم من ميلاد محمد، لكن أبو جهل غريب، عنده كان حاسة ساسة، قال واللاتي والعزى إني لأحسبه قريبا منا، يسمع ما نقول ولا ويرى ما نصنع، ولكن سحره ران على أبصارنا. شغلي بتحير، أنا شاعر قاعد معنا محمد. على كل، حينما يئست قريش من أن تقبض على النبي وضعت جائزة 100 من الإبل، 100 رأس من الإبل، إن أنا بقدر الآن حق شي 150,000 ناقة، 150,000، 150,000 ضرب 100 مليون ونص، مبلغ ضخم، 16 مليون، 15 مليون ليرة لمن يأتي به حيا أو ميتا. قال هذا سراقة صحابي هذا الدرس. سراقة بن مالك كان في بعض أندية قومه قريبا من مكة، فإذا برجل يدخل عليهم ويذيع فيهم نبأ الجائزة التي بذلتها قريش لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميت، رقم يغري، ثروة طائلة، من أجل قتل محمد قضية سهلة. قال فما كاد سراقة يسمع النبأ، يسمع بالنوق 100، حتى اشرأبت إليها أطماعه وسال لعابه واشتد عليها حرصه، ولكنه كان ذكي جدا، ضبط نفسه فلم يفه بكلمة واحدة حتى لا يلفت نظر الآخرين. وقبل أن ينهض سراقة من مجلسه دخل على مكان وجوده رجل يقول والله لقد مر بي الآن 3 رجال وإني لأظنهم محمدا وأبا بكر ودليلهما. فقال سراقة بل هم بنو فلان مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها، يريد أن يصرف الناس عن هذه الجائزة. فقال الرجل لعلهم كذلك وسكت. مكس سراقة قليلا حتى لا يثير اهتمام أحد، فلما دخل القوم في حديث آخر انسل من بينهم ومضى خفيفا مسرعا إلى بيته، وأسر لجاريته بأن تخرج له فرسه في غفلة من أعين الناس وأن تربطه له في بطن الوادي، وأمر غلامه بأن يعد له سلاحه وأن يخرج به من خلف البيوت حتى لا يراه أحد، وأن يجعل السلاح في مكان قريب من الفرس. لبس سراقة لأمته درعه وتقلد سلاحه وامتطى صهوة فرسه وطفق يغض السير ليدرك محمدا قبل أن يأخذه أحد سواه ويظفر بجائزة قريش. من السذاجة أن تظن أن الله يسلم أولياءه إلى أعدائه، من السذاجة ومن الحمق ومن الغباء. قال كان سراقة بن مالك فارسا من فرسان قومه، طويل القامة عظيم الهامة، بصيرا باقتفاء الأثر من خبراء الآثار، صبورا على أهوال الطرق، وكان إلى ذلك أريبا لبيبا شاعرا، وكانت فرسه من عتاق الخيل 600 إس، يعني هلا بالتعبير الحديث. مضى سراقة يطوي الأرض طيا، لكنه ما لبث أن عثرت به فرسه وسقط من عن صهوته، تشاءم وقال ما هذا، تبا لك من فرس وعلى ظهرها، غير أنه لم يمض بعيدا حتى عثرت به مرة أخرى فازداد تشاؤما وهم بالرجوع، فما رده عن همه إلا طمعه بالنوق 100. رقم مغري. لم يبتعد سراقة كثيرا عن مكان عثور فرسه حتى أبصر محمدا وصاحبيه، فمد يده إلى قوسه ولكن يده جمدت في مكانه. اليد بيد مين؟ اليد بيد من؟ بيد الله. ساعد إلا خسرة
0: أصيبت اليد بالشلل، سعى مرض الهستيريا، هذا مرض نفسي، شلل عضوي بأسباب غير عضوية، يعني آلاف الأسباب بيد الله عز وجل، من قدرته أن يجعل هذا الإنسان جثة في ثانية. إن الله على كل شيء قدير. ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تسيخ في الأرض. غريبة، قوائم الفرس تسيخ في الأرض، فدفع الفرس فإذا هي قد رسخت في الأرض كأنما سمرت بمسامير من حديد. فالتفت إلى النبي وصاحبه وقال بصوت ضارع: أدرك هذا الإنسان لا بعقله ولكن بفطرته أن خالق الكون مع هذا الإنسان. هذه الفطرة، أدرك بفطرته لا بعقله أن الخالق مع هذا الإنسان. فالتفت إلى النبي وصاحبه وقال بصوت ضارع: يا هذان ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرس. طيب، فرعون بماذا ادعى؟ ادعى أنه إله، قال أنا ربكم الأعلى. فلما أصاب الله قوم فرعون بمصائب عديدة قال فرعون لموسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك. معناها ادعاء الألوهية زعبرة، دجل، فطرته أن هذا رسول. سراقة تيقن أن خالق الكون مع هذا الإنسان، فقال: يا هذان ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرسي ولكما علي أن أكف عنكما. فدعا له النبي فأطلق الله له قوائم فرسه، 100 ناقة، لكن أطماعه ما لبثت أن تحركت من جديد، فدفع فرسه نحوهما فساخت قوائمها هذه المرة أكثر من ذي قبل. طبعا سعي النبي لا يكفي لنجاته من سراقة، فماذا فعل الله عز وجل؟ خرق العادات ونصر نبيه. هذا محور الدرس، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، فإن لم تكفي خرق الله لك العادات، أما إن لم تأخذ بالأسباب لن يخرق الله لك العادات. طبعا هذه للنبي معجزة. في روايات كثيرة أنه كان سيدنا الصديق يمشي مرة عن يمينه ومرة عن شماله ومرة أمامه ومرة وراءه. النبي الكريم تحير، قال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله أخاف أن تطلب من خلفك فأمشي وراءك، أخاف أن يأتي الطلب من أمامك فأمشي أمامك، عن يمينك أكون عن يميني. يعني أنا ما أعتقد في إنسان على وجه الأرض بحب إنسان كالصديق لرسول الله. ومع ذلك حينما مات عليه الصلاة والسلام قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شو التوحيد هذا؟ أقرب إنسان، أشد الناس حبا للنبي، أشدهم إخلاصا له، أشدهم تضحية من أجله، حينما مات ما أراد أن يعبد وقد مات من دون الله، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بيقولوا أنه سيدنا الصديق كان حريصا وقال له مرة ثانية: والله ما على نفسي أخا، ولكن أخاف عليك، إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك أمة. هذا من كلام سيدنا الصديق. يروى أيضا أن النبي الكريم لما شاف سراقة، لما رأى سراقة قال: اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت، دعاه مستجاب، اللهم صل عليه. وأنت أيضا اسعى مع الله طائعا لكي يكون دعاؤك مستجابا. المرة الثانية
1: فاستغاث بهما وقال إليكما زادي، دليل آخر، إليكما زادي ومتاعي وسلاحي فخذاه، ولكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس. أول مرة كذب وخال العهد حتى يأكد عهده الجديد، قال خذوا مالي زادي ومتاعي وسلاحي ولكما علي عهد الله عز وجل أن أرد عنكما من ورائي من الناس. فقالا له لا حاجة لنا بزادك ومتاعك، ولكن رد عنا. ثم دعا له النبي صلوات الله عليه فانطلقت فرسه. فلما هم بالعودة ناداهم قائلا، قال تريسوا أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقالا له ما تبتغي منا؟ فقال والله يا محمد إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك، فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي بذلك، بدي وثيقة. فأمر النبي صلوات الله عليه الصديق فكتب له على لوح عظم ودفعه إليه. ولما هم بالانصراف قال له النبي عليه الصلاة والسلام، يبدو أنه هذا وحي من الله، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يعني هلأ بلا تشبيه، إذا كان إن لواحد باليمن بالصومال، ما قولك أن تسكن محل كلينغتون مثلا؟ مو معقولة، إنسان من أطراف الدنيا من البدو الرحال تلبس تاج كسرى وسواري كسرى؟ قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة في دهشة، كسرى ابن هرمز؟ معنى ذلك أن لكسرى كان شأنا كبيرا جدا، دولة عظمى، كانت دولة كبرى، والعرب كانوا بعاء، قبائل متناحرة متباغضة، جياع عورات. ما الذي أعزهم؟ الإسلام، أعزهم الله بالإسلام. ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله، ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. قال نعم، كسرى ابن هرمز. طبعا هذا من إعلام الله له، من عنده؟ لا، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم بنفسه أن هذا الإنسان الذي جاء يلاحقهما سوف يلبس سواري كسرى وتاجا. عاد سراقة، بس كان مرة صار وفي، عاد سراقة أدراجه فوجد الناس قد أقبلوا ينشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ارجعوا قد نفضت الأرض نفضا بحثا عنه، فتغى البحث ما في حدا، وأنتم لا تجهلون مبلغ بطري بالأثر. فرجعوا، ثم كتم خبره مع محمد وصاحبه حتى أيقن أنهما بلغا المدينة حسب الوقت يعني، وأصبحا في مأمن من عدوان قريش، عند ذلك أذاع الخبر. فلما سمع أبو جهل بخبر سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه منه، لامه على تخاذله وعنفه، وعنف جبنه وتفويته الفرصة. ما عرف شو صار معه، اللي بيعرف بيعرف افعل. فقال يجيبه على ملامته أبا حكم، والله لو كنت شاهدا، كان شاعر لأنه سراقة، قال له أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان. فمن ذا يقاومه؟ ما شفت أنت. والأيام دارت، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج من مكة طريدا شريدا مستترا بجمح الظلام يعود إليها سيدا فاتحا
0: تحف به الألوف المؤلفة من بيض السيوف وسم الرماح، وإذا بزعماء قريش الذين ملأوا الأرض عنجهية وغطرسة وكبرا واستعلاء يقبلون على النبي خائفين واجفين يسألونه الرأفة ويقولون ماذا عساك تصنع بنا يا محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام في سماحة الأنبياء اذهبوا فأنتم الطلقاء. عند ذلك أعد سراقة بن مالك راحلته مع العظمة ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بين يديه ومعه العهد الذي كتبه له قبل 10 سنوات. قال سراقة لقد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فدخلت في كتيبة الأنصار فجعلوا يقرعونني بكعوب الرماح ويقولون يلا بعد إليك إليك ماذا تريد؟ فما زلت أشق صفوفهم حتى غدوت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فرفعت يدي بالكتاب وقلت يا رسول الله أنا سراقة بن مالك، أنا وهذا كتابك لي. فقال عليه الصلاة والسلام أدن مني يا سراقة أدن، هذا يوم وفاء وبر. إذا واحد ما له عهد ما له دين، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فأقبلت عليه وأعلنت إسلامي بين يديه ونلت من خيره وبره. ولم يمضي على لقاء سراقة بن مالك برسول الله غير زمن يسير حتى اختار الله نبيه إلى جواره، فحزن سراقة أشد الحزن وجعل يتراءى له ذلك اليوم الذي هم بقتله من أجل 100 ناقة. وكيف أن نوق الدنيا كلها قد أصبحت اليوم لا تساوي عنده قلامة من ظفر النبي؟ لو جمعت نوق الدنيا عند سراقة الآن لا تساوي قلامة ظفر النبي، أما أبل كان فيقتله من أجل 100 ناقة. الإيمان هذا الإيمان. قال له أتحب أن تكون مع أهلك؟ هذا أبو سفيان لخبيب بن عدي، قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. الإسلام كله حب أيها الإخوة، حب وإيثار وإخلاص ووفاء. وحينما لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولم يبق من القرآن إلا رسمه، وحينما فرغ الدين من قيمه وأصبح طقوسا وعبادات جوفاء، فقرأ على المسلمين السلام وجعل يردد قولته له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، دون أن يخامره شك في أنه سيلبسهما. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، وآل أمر المسلمين إلى الفاروق رضوان الله عليه، وهبت جيوش المسلمين في عهده المبارك على مملكة فارس، فطفقت تدك الحصون وتهزم الجيوش وتهز العروش وتحرز الغنائم. وفي ذات يوم من أواخر أيام خلافة عمر قدم على المدينة رسل سعد بن أبي وقاص يبشرون خليفة المسلمين بالفتح ويحملون إلى بيت مال المسلمين 5 الفيء الذي غنمه الغزاة. فلما وضعت الغنائم بين يدي عمر نظر إليها في دهشة، فقد كان فيها تاج كسرى المرصع بالدر وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب ووشاحه المنظوم بالجوهر وسواراه اللذان لم تر العين مثلهما قط، وما لا حصر له من النفائس الأخرى. فجاء عمر يقلب هذا الكنز الثمين بقضيب كان بيده،
1: ثم التفت إلى من حوله وقد اغرورقت عيناه بالدموع. لماذا؟ جنب سيدنا علي، قال له: ما الذي يبكيك؟ أعجبت من أمانة هؤلاء؟ قال له: إن قوما أدوا هذا لأمناء، تاج كسرى حق مئات الملايين، لو أن هذا الذي أخذه ذهب به إلى أنطاكيا لعاش أغنى الأغنياء. فأجابه بكلمة والله لا أنساها مدى الموت مدى الحياة، قال له: يا خليفة المسلمين، لقد عففت فعفت، ولو وقعت لوقعوا. عففت فعفت، ولو وقعت لوقعوا. وهنا دعا الفاروق رضوان الله عليه سراقة بن مالك فألبسه قميص كسرى وسراويله وقباءه وخفيه، وقلده سيفه ومنطقته، ووضع على رأسه تاجه وألبسه سواريه. نعم، سواريه. عند ذلك هتف المسلمون: الله أكبر، الله أكبر. نبوءة النبي تحققت، لكن هذه النبوءة ليست من عند النبي، إنما هي وحي أوحي إليه. ثم التفت عمر إلى سراقة وقال: بخن بخن يا سراقة، أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه سواراه. هنا أي تصغير تحبب، في تصغير تحقير، في تصغير تعظيم، في تصغير تقليل، في تصغير تحبب. قال له: أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه سواراه. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك منعت هذا المال رسولك. شوفوا سراقة الآن: اللهم إنك منعت هذا المال رسولك، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك. سيدنا عمر كلامه: وأعطيتنيه، فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي. ثم لم يقم من مجلسه حتى قسمه بين فقراء المسلمين. هكذا كان أصحاب النبي، هكذا كان عطاؤهم، هكذا كان ورعهم، هكذا كان تواضعهم. وهذه بعض الحقائق التي يمكن أن نستنبطها من قصة هذا الصحابي الجليل سراقة ابن مالك، والحمد لله رب العالمين.

كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنة.

معها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولو

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.

بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قولي لي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: إيران والولايات المتحدة الأمريكية تبدأان 60 يوما من المحادثات بعد دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ. روسيا تتوعد بالرد على هجوم أوكراني استهدف مصفات للنفط في موسكو. الشرطة تحقق في حادث دهس مأساوي أودى بحياة طفلين في جنوب غرب سيدني. انتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسن الداعية إلى إنهاء التعددية الثقافية في أستراليا. وفي الرياضة، سويسرا تحقق أول فوز لها في كأس العالم، وجنوب أفريقيا تبقي على آمالها بالتأهل بعد تعادلها مع التشيك. في التفاصيل، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي إنه وافق على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تحفظاته. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد وقعتا إلكترونيا في وقت سابق اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب، ما أدى إلى دخوله حيز التنفيذ قبل موعده المتوقع بيومين، وأطلق ذلك فترة تمتد 60 يوما من المحادثات حول قضايا أوسع بين الطرفين بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. وأعلن الجيش الأمريكي أنه رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، لكنه أكد أن السفن الحربية الأمريكية ستبقى متمركزة في المنطقة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مضيق هرمز أعيد فتحه أمام حركة الملاحة كجزء من الاتفاق.
2: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
1: تعهدت روسيا بالرد على أحدث هجوم أوكراني استهدف مصفات للنفط في موسكو، وهو الهجوم الذي قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه جزء من حملة مستمرة لإضعاف إنتاج النفط الروسي. ودعا سياسيون في الكرملين بمن فيهم رئيس مجلس الدوما إلى استخدام قوة أشد في مواجهة كييف، في حين دعا أحد النواب إلى استخدام سلاح نووي. وقال مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف إن مفادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران روسيا قريبا، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية الضغط من أجل التوصل إلى مفاوضات تنهي الحرب.
3: The Ukrainian issue was actively discussed during the G7 summit meeting. As one might assume, Trump was being pumped with, I would say, probably unhelpful, if not harmful ideas. After that, we had no further contact with the Trump administration.
1: تجري الشرطة تحقيقا في حادث سير وقع في جنوب غرب سيدني وأودى بحياة طفلين يبلغان من العمر 1 و5 أعوام. وقال القائم بأعمال المشرف تيموثي كالمان إن رجلا كان يقود سيارة صدمت طفلين اللذين كانا في عربة أطفال في منطقة كابراماتا بعد ظهر يوم الأربعاء، وأضاف أن الطفلين توفيا على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها سائقون آخرون وشهود في المكان لإنعاشهما قلبيا ورئويا، بل إن بعضهم حاول إمالة السيارة على جانبها لتخليص أحد الطفلين. وأكد كالمان أن الشرطة تحاول الآن فهم ما حدث بدقة.
4: The driver is a 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
1: قالت وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن علي إن الخطاب الذي ألقته بولين هانسن في النادي الوطني للصحافة سلط الضوء على افتقار حزبها إلى حلول سياسية واضحة. وكانت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن قد خاطبت النادي الوطني للصحافة للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، داعية إلى أستراليا ذات ثقافة واحدة ومعربة عن رغبتها في إنهاء سياسة التعددية الثقافية. من جانبها رفضت منظمة فيكا وهي الهيئة الوطنية الممثلة للأستراليين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة، رفضت تصريحات هانسن بشكل قاطع ووصفتها بأنها محاولة لإحياء سياسة أستراليا البيضاء وتعزيز الانقسام داخل المجتمع. وقالت وزيرة الشؤون التعددية الثقافية آن علي إن تصريحات هانسن تنطوي على الكراهية وتفتقر إلى المسؤولية.
5: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قال بعض القادة الدينيين إن المخاوف المتعلقة بالتمييز قد تثني بعض الأستراليين عن التصريح بانتمائهم الديني بدقة في التعداد السكاني المقبل. ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه الجماعات الدينية تشجيع الناس على تحديد دينهم، مؤكدة أن هذه البيانات تستخدم للمساعدة في تخطيط الخدمات المجتمعية وتوجيه التمويل الحكومي. وتظهر بيانات التعداد السكاني الأخيرة انخفاض عدد الأستراليين الذين يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسيحيون، في حين ارتفع عدد الذين أفادوا بأنهم لا ينتمون إلى أي دين أو ينتمون إلى أديان أخرى. وقالت القيادية في الجالية اليهودية ميشيل جولدمان إنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، فمن المهم أن يشعر الناس بالثقة عند التصريح بانتمائهم الديني.
6: What I would say is the census is a private and safe space to express your Jewishness, and we need to tap into our resilience. The Jewish people, sadly, this is not our first rodeo, and for thousands of years Jews have been subjected to anti-Semitism.
1: سيعرف الأستراليون قريبا ما إذا كان التخفيض المؤقت لضريبة الوقود سيمدد بعد نهاية شهر يونيو حزيران. وكان هذا الإجراء الذي استمر لثلاثة أشهر قد أقر بعد أن أدى النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم مسارات نقل النفط في العالم، ما دفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع وزاد من المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة. ومع اتفاق واشنطن وطهران على إطار يهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الحكومة ستقيم التطورات الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى مواصلة هذا الدعم.
7: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
1: مع إحياء أسبوع اللاجئين في أنحاء أستراليا هذا الأسبوع، يستذكر الذين وجدوا وطنا جديدا لهم في البلاد الطرق التي تغلبوا من خلالها على التحديات التي واجهتهم. نباهد إيشو لاجئة عراقية وصلت إلى أستراليا عام 2017 بعد فرارها من مدينة الموصل عقب سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية عليها، تقول إن منزلها أحرق وإنها اضطرت إلى مغادرة العراق مع أسرتها بحثا عن الأمان. وفي حديثها إلى SBS عربي قالت نباهد إيشو إنها وجدت في الفن والرسم وسيلة للتعبير عن تجاربها كلاجئة.
8: استخدمت الفن كرسالة، هدفها هي قضايا المجتمع مثل حملات مكافحة العنف ضد المرأة، حملات يعني إنسانية، اقتصادية، سياسية، كل شيء.
1: أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن صافي الهجرة الخارجية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وبلغ صافي الهجرة الخارجية أكثر قليلا من 300,000 شخص خلال عام 2025، منخفضا بنسبة تقرب من 9% مقارنة بالأشهر 12 السابقة. ويقيس صافي الهجرة الخارجية الفارق بين عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا للإقامة وعدد الذين يغادرون البلاد، وارتفع عدد سكان أستراليا بنسبة 1.5% خلال عام 2025 ليصل إلى 27,800,000 نسمة بعد احتساب الزيادة الطبيعية في السكان أيضا. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الهجرة كانت تشهد ارتفاعا كبيرا عند وصول حكومة العمال إلى السلطة، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وفي الرياضة، حقق منتخب سويسرا أول فوز له في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك 4-1. وفي مباراة أخرى، أبقى منتخب جنوب أفريقيا على آماله في التأهل بعد تعادله مع منتخب تشيك 1-0. وكان كلا المنتخبين قد خسر مباراته الافتتاحية، وكان يعلمان أن أي تعثر جديد سيضعف فرصهما بشدة في بلوغ دور 32. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهي.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا الثالث بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولى. حديثنا عن المناهي الشرعية، والنهي الذي نهانا ربنا عنه ونهانا عنه رسوله، وسنقف معه في هذه الليلة المباركة، هو النهي عن الشائعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، لا تسمعوا إلى أحاديث الناس دون أن يشعروا، ولا تجسسوا، لا تتبعوا عورات الناس، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تباغضوا، ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الشائعات، الشائعات آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كما لا يخفى عليكم كثيرة: الكذب، الغيبة، النميمة، الإفك، البهتان، اللعن، السب، البذاء، التفحش في الأقوال. من آفات اللسان الكلام دون تثبت، دون ترون، دون تيقن. الشائعات آفة من آفات اللسان، واللسان كما تعلمون هو أخطر أعضاء الجسد بعد القلب، إذ أنه عضو خفيف الحركة عظيم الأثر. الزواج يكون بكلمة، والطلاق يكون بكلمة، ودخولنا إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، وخروج بعض الناس من الإسلام بكلمة الكفر، بالكلمة الخبيثة. بل إن الحرب تقوم بكلمة، وإن السلم يكون أيضا بكلمة. وأكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، ولذلك صدق الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه سأل النبي سؤالا، قال: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. والحديث صحيح، بل إن النبي قالها صراحة لمعاذ بن جبل، قال: وهل يكب الناس على مناخيرهم في نار جهنم إلا حصائد الألسنة؟ اللسان من أخطر أعضاء البدن، قد يلقي الواحد من هؤلاء كلمة من سخط الله ليضحك بها غيره، لا يلقي لها بالا، فتهوي به في قعر النار، كما قال نبينا في الحديث الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره، فتهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك
كان الصحابة يرقبون ألسنتهم ويحضرون ألسنتهم. هذا عمر رضي الله عنه يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وهذا عبد الله بن مسعود يقول: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. الإشاعة آفة من آفات اللسان، تسري مع الأسف في جسد الأمة كسريان النار في يابس الحطب، تأكل بشراهة وتفسد في لحظات ما يفسد بغيرها في سنوات. وكم من إشاعة كاذبة هدمت بيت، وكم من إشاعة كاذبة فضحت عرض، وكم من إشاعة كاذبة هدرت دم، بل وكم من إشاعة كاذبة أدانت بريء، وكم من إشاعة كاذبة رفعت وضيع ووضعت رفيع، بل وكم من إشاعة كاذبة بها صار الضال من الأولياء، وكم من إشاعة كاذبة صار بسببها التقي من الرذالة والسفهاء.

نحن المسلمين أمة التثبت، أمة التيقن والتروي في الأخبار. أولم ينزل علينا ربنا آية أمرنا فيها بالتثبت؟ قال ربنا في سورة الأدب، في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مع الأسف يأتيك فلان ويحدثك بكلام فتقول: يا فلان هل سمعت؟ هل رأيت؟ يقلب لك شفته السفلى، يقول لك: والله ولا سمعت ولا شفت، لكنه الناس بيقولوا، حكاه لي أخ ثقة. الكلام ده سمعته من أخ ثقة، دون أن يسمع هو، دون أن يتيقن هو، دون أن يتثبت وينقل الكلمة لآخر، والآخر ينقلها لآخر، وكل عندما ينقل يقول: بس اوعى تقول لحد، ده سر بيني وبينك، تقول له عيب، سرك كبير. ويأخذها السامع ويضيف عليها بعض البهارات وبعض الكاتشب عشان يبقى الشائعة منه لها وقع أضخم وأعظم، وينقلها إلى ثالث ورابع وثلاثين وثلاثة مليون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبدأ الشائعة بجملة وتنتهي بموضوع تعبير، تبدأ بجملة وهذا يضيف وهذا يضيف وهذا يضيف، تنتهي بفيلم مكتوب فيه سيناريو وحوار: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة الإسلام، الله يحذرنا عنها من هذا، ينهانا عن هذا، يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تبنوا في عقولكم أفكار بمجرد ظن إشاعة، إن نقل الأخبار بدون تثبت من صفات الكفار. أولم يقل ربنا جل جلاله وهو يصف كفرة أهل الكتاب بقوله: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. فرمي الناس بالتهم دون تثبت أو ترون، نقل الشائعة بدون تثبت أو ترون، هذه من صفات الكفار. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وفي السنة الكثير والكثير الذي نهانا النبي من خلاله عن نقل الشائعات أو تصديق الشائعات فضلا عن خلق الشائعات. روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اللي بينقل كل حاجة يسمعها ده أكيد هيكذب. قال الإمام المناوي: أي إذا لم يتثبت مما يسمع وينقل سيقع قطعا في الكذب، لأنه يسمع الأخبار الصادقة ويسمع الأخبار الكاذبة. واحد عامل لي نفسه إذاعة لندن، اللي يسمعه ينقله، يسمعه ينقله، يسمعه ينقله دون تثبت، أكيد هيكذب، لأنه يسمع الكذبة كما يسمع الصدق، والكذب قول على غير الحقيقة وإن لم يتعمد صاحبه، لكنه إذا تعمد هذا شرط الإثم. وكذا روى الإمام أحمد وأبو داود، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم. قال الخطابي: وكلمة زعم تقال في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما حكي على الألسن دون تيقن. يقول لك أهم بيقولوا، أدني سمعت، زعموا أن فلانة زنت، زعموا أن فلان سرق. نعم، بئس مطية الرجل زعم، هكذا يقول رسول الله محمد صلى الله عليه

0: وسلم. وروى البخاري في صحيحه، وهذا الحديث هو العمدة في موضوعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. النبي ينهانا عن هذا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الصحابة أسيادنا أجدادنا الصحابة وعوا الدرس وعملوا بفحواه. هذا الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، روى الترمذي في سننه أن الصديق رضي الله عنه سئل عن ميراث الجدة، فلما لم يعرف في ذلك علما سأل الصحابة رضي الله عنهم: هل الجدة ترث؟ فأخبره المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس. فقال أبو بكر للمغيرة: ائتني بشاهد، ائتني بشاهد، عايز يتثبت، عايز يتروى، ائتني بشاهد. فجاء المغيرة بمحمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا فأعطى الجدة السدس. كذا عمر بن الخطاب. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن عليه ثلاثا، وأنتم تعرفون أن الاستئذان ثلاثا: استأذن تطرق الباب وتصبر، إن لم يرد عليك صاحب الدار اتركه مرة ثانية، واصطبر، إن لم يرد عليك اتركه مرة ثالثة، إن لم يرد عليك بعد الثالثة فانطلق. الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. هكذا علمها النبي للصحابة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن ثلاثا على عمر، فلما لم يجبه عمر رجع أبو موسى، ففتح عمر الباب فقال: يا أبا موسى، ما منعك؟ أنت ماشي ليه؟ قال النبي: الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. فقال: يا أبا موسى، تذكر أن هذا من حديث رسول الله؟ قال: أي. قال: لتقيمن عليه بينة أو لأفعلن فيك وأفعلن. ده حديث النبي، ده أنت بتقول لي قال رسول الله، إما تجيب لي دليل ساطع إن الكلام ده صحيح وإلا سأفعل فيك وأفعل، مع إن كل الصحابة عدول، ففي الصحابي أبدا يكذب على النبي. لكن سيدنا عمر عايز يعلم الأمة الدرس. فانطلق أبو موسى إلى المسجد وهو يرجو خايف، وفي المسجد جماعة من الأنصار فيهم صبي صغير اللي هو سيدنا أبو سعيد الخدري، أصغر الناس لسه في مقتبل العمر في شرخ الشباب. قال: أسألكم بالله، ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع؟ قالوا: كلنا سمع. قال: فليكن معي منكم واحد يشهد لي عند عمر. قالوا: فليكن معه أصغر الناس. فقام أبو سعيد الخدري. اللي سيدنا عمر عمله إيه؟ عايز يعلم الأمة عدم نقل الأخبار بلا تثبت، لا سيما الرواية عن رسول الله، لأنها دين، لأنها دين. إذا وقعت في يدك ورقة ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تنام حتى تفعل خمسة أشياء: تحج البيت وترضي الخصوم وتتصدق مش عارف بكم ألف دينار، وتطبعهاش على طول كده. أنت عارف ده كلام صح ولا باطل؟ أنت لماذا لا تتثبت؟ اذهب بها إلى شيخك، اذهب بها إلى عالم، قل له: يا شيخ، هل هذا الحديث صحيح؟ آه صحيح. طيب هل من الحكمة أن أقطعه وأوزعه؟ أيوة. اسأل، تروى فيما تنقل يا عبد الله. العلماء، علماؤنا وأمتنا عموما هي أمة التثبت من الأخبار. نحن عندنا علم في مصطلح الحديث للرواية، وهذا العلم تفردت به الأمة الإسلامية فقط. السند، التحقق، التدقيق، التمحيص فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. إخوتي في الله، يا من تستهينون بالشائعات، ودنا بنحكي ودنا بندردش، ألا تعرفون أنه كم من إشاعة صارت معول هدم في عقائد المسلمين؟ ده في إشاعات بتهدم في العقيدة الإسلامية نفسها. إي والله، هذا يدعي أن فلانا من أولياء الله، إذا سألته وما علامة ذلك يقول لك سمعنا أنهم عندما شيعوه إلى المقابر طار نعشه، خشبك طارت. هو الخشب بيطير، النعوش بتطير، ضعوها على الأرض ولو تحركت سنتي واحد فأنا أتحداكم خشبة طارت دولي. احنا شايلين النعش كده، نخش بالنعش يمين يحود شمال، نحود بيمين النعش يحود شمال، لحد ما مر الميت رغم أنوفنا على المقهى اللي كان بيشرب عليها الجود دوالي من أولياء الله، خشبة بتمشي لوحدها. الذي يسيرها هم الحمالون، بتجري، في شباب شايلين وفي ناس عواجيز نفسهم مقطوع، بتطير ايه؟ النعوش لا تطير يا عباد الله. هذه شائعة، عشان نعمل له بقى مقام ونعمل له ضريح ونعمل له مولد ونفرقع بومب وناكل ملبن ونسأله من دون الله ونطوف بضريحه ونتمسح في الرخام والنحاس ونذبح على أعتابه. شائعة صارت معول هدم في عقيدة، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شائعة الراجل الحاج أحمد الورقة المطبوعة يقول لك أنا خادم المسجد النبوي باسم الحاج أحمد، رآني رأيت النبي في المنام وقال لي حالة المسلمين زفت وقطران، والحل عشان ربنا يكرمهم تطبعوا الورقة دي 30 مرة. في واحد كان موظف طبعها 30 مرة بقى مدير عام، وواحد كان مدير عام رماها دهسه قطار، والناس تطبع في الورقة ويعتقدون أن هذه الورقة تنفع وتضر، لو طبعتها هيجيني كذا وكذا، ولو أهملتها هيجي على دماغي كذا وكذا، فيطبعونها ويعتقدون أنها تنفع وتضر. هذه عبادة للجمال زي عبادة الأصنام، النافع والضار هو الله يا عباد الله. هل لا تثبتتم يا أصحاب الورقة من هذا الكلام صحيح أم باطل؟ ده ابن باز رحمه الله مفتي السعودية عمل كتيب عشان يفضح هذه الأكذوبة، هذا ضلال، هذا كذب، إشاعة تهدم في العقيدة. من فترة أشيع أن امرأة سألت شيخ، يا شيخ رأيت في المنام كأني أرضع القمر. الله أكبر، لا بس خلاص ظهر المهدي المنتظر. يا كذاب يا كذاب. وتنتشر الشائعة من فترة ليست بالبعيدة، أشيع أننا إذا فتحنا المصحف سنجد فيه شعرة من لحية الرسول، وأم الإخوة والأخوات، الإخوة كل يقلب في المصحف ويبحث عن شعرة، وإحنا كأصحاب لحى غالبا في كتبنا وفي مصاحفنا شعرات، وحب يقعد يقرأ وبعدين ربما يعبس في لحيته تسقط شعرة، فيقول اللهم صل على النبي، ده الكلام حق، ده الكلام صدق، كل هذا باطل. من أيام أتاني بعض أهلي بخبر مرئي مسجل على الكمبيوتر، قرية في الدقهلية مركز أجا، أعرف اسمها فيشنا والحاجة فيها شين ونون كده. هذه القرية فيها حجر في بئر، مركز أجا دقهلية فيها حجر في بئر، هذا الحجر إلى هذه اللحظة المرأة الحامل التي ذهبت إلى الأطباء ولم تأتيها أسباب الإنجاب تذهب إلى البئر وتغتسل فيه. يقول لك الله أكبر، هتحمل على طول. واحد عنده بقرة لا تلد يذهب بها إلى الحجر يتبرك به ويغتسل بالبقرة. مركز اجا ده قاهره. والعجيب اللي بيجادل جايبين واحد خريج ازهر، وصمه عار على الازاهير، الازاهير اساتذتنا وعلمائنا هم اللي علمونا النور من هذا جاهل. يجادل يقول لك، بيقولوا هو بيقول كده، بيقولوا ان في ديك طلع من الحجر ده ساعه الفجريه ونط في الترعه. المذيع قال له يا ابني شفته؟ قال بيقولوا، ما هذه اشاعه برضه اهو، بيقولوا. لا ويقولوا ايه؟ يا ديك مش عارف دشنا ولا تشنا، اطلع وانتشنا مره وهي بتغتسل تقول هذا. هذا يحصل في بلد الازهر؟ فين الخطباء بتوع القريه؟ وعاظ فين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إشاعة كاذبة صنعها كذوب أفاك عايز يتكسب ويذبح في عقائد الناس. هنرجع لعبادة الأصنام تاني. إن لله وإنا إليه راجعون. كم من إشاعة كاذبة صارت معول هدم في العقيدة. هل نسيتم الشجرة اللي كانت في طريق السلام في القاهرة؟ شجرة لو مكتوب على جذعها لا إله إلا الله، الدنيا قامت ولم تقعد، وذهب الناس إليه يقطعون من أوراقه، والشائعات انتشرت، اللي عنده فشل كلوي يقطع ثلاث ورقات ويحطهم في المية ويغليها ويشربهم هيخف، اللي عنده فيروس كبدي يقطع شوية ويعمل هيخف، وبقى يصوروها وبقت الصورة تباع بخمسة جنيهات، إلى أن أفتى شيخ الأزهر ربنا يبارك له بقطع هذه الشجرة وقد أحسن في هذا. إشاعة إفك وكذب. ممكن إشاعة تهدي الدين، ممكن إشاعة تتسبب في ذبح عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الإشاعة، روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى عليه السلام كان يغتسل، وكان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا اغتسلوا عراة أمام الناس ينظر بعضهم إلى بعض دون حياء أو خجل، وكان موسى عليه السلام الحيي يغتسل بمفرده بعيدا عن أعين الناس. الجماعة المجرمين من بني إسرائيل اخترعوا إشاعة يطعنون بها في نبي الله موسى. قالوا تدرون لماذا يغتسل موسى وحده؟ لأنه قادر. قادر، القادرة مرض انتفاخ الخصيتين، هو معيوب قادر. وذاعت الشائعة بين فسقة بني إسرائيل، وأراد الله أن يبرئه، فبينا هو يغتسل يوما بعيدا بمفرده وحده وقد وضع ثوبه على الحجر، إذ بالحجر يطير بثياب موسى، وينطلق موسى عليه السلام من وراء الحجر يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، إلى أن مر من أمامهم فوجدوه كأكمل وأجمل ما يكون من أجساد الرجال، فعرفوا الأكذوبة. وهذا في القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إشاعة ثانية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، سورة يوسف امرأة العزيز. طب السؤال الطبيعي، اللي شهد مشهد المراودة اللي عرف اللي حصل كم واحد؟ يوسف، امرأة العزيز، جوزها، الشاهد، هم دول بس اللي اطلعوا على القصة، هي وهو وزوجها والشاهد. طب نسوة في المدينة عرفوا الكلام منين؟ ونسوة في المدينة يعني النساء بتوع الناس اللي فوق، ولنا هانم، ولنا هانم في المدينة ومصر، وقتها كان فيها كم مدينة يعني. وقال نسوة في المدينة، عرفوا منين؟ من الذي نقل لهم هذا الكلام؟ الناس اللي بتسمع الأكر، البوابين، الطباخين، الشغالين، الخدم، تناقلوا الأكذوبة وما وقفتش عند بقى ايه انها روضته ولم يفعل بها، لا ده قالوا كلام وكلام وكلام. هذا شأن من ينقل الشائعة، لازم يضيف عليها ويحبكها شوية. سبحان الله، وأشهر شائعة في التاريخ حادثة الإفك، جماعة من المجرمين الذين طعنوا في عرض عائشة ونقلوا الكلام بلا تثبت ولا تيقن، وآذوا رسول الله وآذوا أهله وآذوا أصحابه. في الآية اسمع ربنا يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. هو التلقي بيكون بالأذن ولا باللسان؟ التلقي بالأذن، لكن ربنا بيقول لهم انتوا نقلتوا الكلام بدون تعقل تفكر، لم يمر على الأذن والعقل، ده من لسان للسان من فم لفم. هو الجماعة في الشائعات كده: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لسان يتلقى من لسان بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا تدقيق، وتقولون بأفواهكم لا بوعيكم لا بعقولكم، كلمات تقذف من فم إلى فم قبل أن تستقر في المدارك وتمر على العقول. إفك، شفت الشائعة ممكن تصل لحد فين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طب السؤال، أسباب الشائعات، الناس اللي غاوية تنقل الإشاعة وتخترعها، إيه الأسباب؟ السبب الأول الشماتة. رجل مثلا خطب امرأة ثم بدا منه لها خلق سيء، قالت لحد هنا وكفاية، نفسخ الخطاب خلاص، بمجرد ما يسمع عنها أي أكذوبة يصدق، كره، عايز يشم. الشماتة من أعظم أسباب خلق الشائعة ونشر الشائعة. السبب الثاني ضعف الوازع الديني، بينقل الشائعة مش عارف انه بيعمل مصيبة كبيرة كبيرة من الكبائر تودي جهنم، لو عنده دين مش هيخترع إشاعة ولا ينقلها، يتثبت ويدقق ويتيقن. السبب الثالث عدم تصور النتائج، هم قاعدين في الفلاحين على المصطبة بيأزأزوا ذرة وبيحكم، ما دريتوش ده فلانة قفشوها مع فلان، يا عم الحاج شوف لقاهم بيقولوا، يا عم الحاج ده ممكن إشاعة تتقتل بسببها هذه البنت، تبلغ أباها فتحتمله الحمية يمدبح، ثم يظهر له بعد أنها بريئة. هبيك بيرغوا قطاحون بيدشوا دون تصور للنتائج. هذا سبب عظيم ولا شك من أسباب الشائعات. كذا الفضول، الفضول، وهذا أغلب حال الذين يروجون للشائعة. معظم الناس تخترع إشاعات ناس تافهة حيفة لا اعتبار لهم، لا يسمع أحد لهم، هو حسن مهمل فيخترع أكذوبة، فلما يجد أن الناس ينظرون إليه مشدوهين كل قد فغر فاه ينتشي، يحط لها شوية بهارات كمان، يزودها شوية كاتشب كمان، شوية فلفل أصفر كمان، يزود عليها الفضول والشعور بالنشوة. طب العلاج إزاي نعالج الناس من مرض اختراع الشائعات ونقل الشائعات؟ واحد، بتقوية الوازع الدين، الدرس ده علاج يا ناقل الشائعة، اتق الله فيه، راقب ربك، إذ أن الله رقيب عليك، قال جل جلاله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال عز من قائل: وإن عليكم لحافظين. اصحى، ربنا يحاسبك على كل كلمة وكل حركة وكل سكنة وكل خطوة، تروي وتثبت. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. اتق الله في نفسك. ثلاثة، أحسن الظن. واحد يقول لك: الشيخ فلان اللي عامل شيخ ضبطوه متلبس بكذا، تقول له: معاك بينة؟ لا، أنا بقى اللي نقل إلي هذا الكلام سأحسن الظن بهذا المنتهى. قال عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن لا يبحث عن سقطات إخوانه، وإنما يبحث على عن أي محمل من الخير يحمل عليه تصرفات إخوانه. شوف ربنا بيقول إيه في شأن الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. أبو أيوب الأنصاري قال لزوجته: لو كنت مع صفوان بن المعطل السلمي بدلا من عائشة أكنت تفجرين؟ قالت: لا والله. قال: فكيف بعائشة وهي أفضل منك؟ ولو كنت أنا مع عائشة بدلا من صفوان أكنت أفجر؟ قالت: أبدا. قال: فصفوان أفضل مني. هو ده. ثم إذا نقلت إليك شائعة سارع إلى أهل العلم. يا أخواننا الورقة دي بتقول كذا وكذا، ده حديث، ده حق، ده صدق، سمعت كذا وكذا، ده صدق، ده صح، اسأل أهل العلم. قال تعالى في شأن وهو يفضح المنافقين وينصح المؤمنين، قال تعالى: وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نقل الشائعات من صفات المنافقين، اسمعوا أي حاجة ينقلوها على طول، ربنا بيقول لهم غلط غلط. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ممكن تكون الشائعة صحيحة لكن في نشرها ضرر وخطر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر وهو محاصر في الخندق بأن اليهود تحالفوا مع المشركين، يهود، لم يؤاخذهم بخبر مع أنه خبر من صحابي، إنما أراد أن يتثبت ويتبين، فبعث إليهم سيدنا سعد بن معاذ وقال: يا سعد، إذا تأكدت من نقضهم لعهدنا فلا تقول كلاما يفط في عضد الناس، إنما لمح لي تلميحا. فجاء سعد وقال: عض الوقارة، يعني غدروا كما غدر الكفار بالمسلمين في هاتين المناسبتين، عض الوقارة. فقال النبي: الله أكبر، أبشروا بالنصر. النبي القائد المحنك الذكي خاف أن الصحابة يفطن بعضهم إلى معنى هذا التلميح، لكن حتى مع اليهود النبي تثبت من الأخبار. وبعد من العلاج أن احنا لا نردد الشائعة، واحد قال لك كلام بلا تثبت أوعى تقول لأي حد، حتى لزوجتك، لعيالك، لنفسك، انسى. في مثل روسي يقول: الكذب كرة ثلجية تكبر كلما تدحرجت. سعادتك هتنقل اكيد هتزود شوي، واللي يسمع منك هيزود شوي. بقول لك الشائعه بتبدا بكلمتين وتنتهي بكتاب من 700 صفحه، ما تقولهاش اصلا، لا تنقلها اصلا. ثم من العلاج الا نبالي بمن ينقل الشائعه، لانك لما بتندهش وتشده وتفتح له بقك كده: يا معقوله؟ يا خبر ابيض، وعرفت منين الكلام ده؟ يقول لك انا ليا مصادري بقى. ده بيخليه يزيد فيه، انت بتزود في مرضه. انما يكلمك تقول له: يا اخي اتق الله، انت متاكد من الكلام ده؟ لا، هم بيقولوا. يا اخي اتق الله، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. يا اخي اللي انت سمعه روح انصح اجري. يا اخي خاف من الله، خاف على دينك. وانا قلت له كده، وانت قلت له كده، وانت قلت له كده، هيبطل. انما اللي بيقويه على الباطل اللي هو مغموس فيه احنا. نقعد نقول: ياه، خبر ابيض، وعرفت منين؟ ده انت خطير. لا، طنش، لا تبالي، كانه نكر، كانه عدم. ثم ربوا اولادكم على ان الكلمه امانه. الكلمه امانه يا مسلمين، الكلمه امانه. اسمع، انس بن مالك رضي الله عنه بعثته امه في ناحيه من النواحي فتأخر عليه، فلما جاء قالت أين كنت يا أنس؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أموره فتأخرت. قالت وما هذا الأمر الذي بعثك النبي فيه وأخرك؟ قال يا أم لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. يا الله. قالت صدقت يا أنس، لا تخبر أحدا. سيدنا أنس عاش فوق 100 سنة، هو بيحكي الواقعة دي لواحد من التابعين بعد ما النبي مات وأم سليم ماتت و99% من الصحابة ماتوا، يعني بيحكي الواقعة دي بعد ما حصلت قول ب60 سنة. التابعي اللي بيسمع قال له صحيح، ما هو الأمر الذي بعثك فيه رسول الله وأخرك عن أمك؟ قال وعجبا لك، لو أخبرت به أحدا لأخبرت أمي. معنى كده إيه؟ ده سر عاش مع سيدنا أنس ومات مع سيدنا أنس. علموا عيالكم إن الكلمة أمان. المصيبة إن الولد إذا ذهب إلى زيارة جدته لما يرجع أمه تقابله، ها يا حبيبي ستك قالت علي إيه؟ كلها يما ده قالت كلام، قالت إنك بخيلة وإنك وحشة وإنك حقودة وقلبك أسود. وأبوك كان فين يا حمادة؟ كان قاعد بيسمع. طيب لما يرجع أنا هذنبه. وبعدين يطلع الولد ده بينقل اللي دار بين أمه وأبيه، وسر بيته كله بره، وأمه تقول مش عارفة الواد بينقل الكلام ليه؟ معرفش الداء السيء ده جاله منين؟ منك! ربوا أولادكم على أن الكلمة أمانة يا عباد الله، وأحسنوا الظن بالله. موقف في دقيقة، مرض الشافعي رضي الله عنه فعاده تلميذه الربيع، فقال الربيع لأستاذه قوى الله ضعفك يا إمام، هو قصده ربنا يقويك من الضعف. طلعت غلط، قوى الله ضعفك. فضحك الشافعي وقال انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني، لو ضعفي استأوى علي أنا هموت. قال الربيع والله ما قصدت إلا الخير يا إمام. فضحك الشافعي وقال أنت لو شتمتني لظننت أنك لا تريد إلا الخير. يا سلام على أدب سيدنا الشافعي وعلى إحسان الظن بالمسلمين. يا أمة الإسلام اتقوا الشائعات، لا تخلقوها، لا ترددوها، لا تسمعوا لها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا الحديث. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يقينا من شر ألسنتنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة والنميمة والشائعات والفحش والبذاءة برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم هب لنا قبل موتنا توبة، وعند موتنا شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: حبيب الروح
3: نور دربي أسعد قلبي، نور دربي أسعد قلبي.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا. ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نوراً.

0: كتاب الأذكار
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

0: على الظمأ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المقيس، فالمقيس اسم من أسماء الله الحسنى ورد في الحديث الشريف الذي عدد الأسماء الحسنى. القوت ما يمسك الرمق من الرزق، ما يقيم أوده، ما يجعله يقف على قدميه، ما يعينه على مزاولة نشاطه، هذا هو القوت. فالقوت هو ما يمسك الرمق من الرزق، والحليب من القوت، لكن بعض ألوان الفاكهة ليس من القوت. هناك طعام أساسي، هناك طعام ثانوي، فالطعام الأساسي هو القوت، والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقيت. بعضهم قال القوت هو ما يقوم بدن الإنسان من الطعام، يجعله قائما. قال ابن عباس المقيت هو المقتدر. كيف؟ أن هذا الإنسان يحتاج إلى طعام، الذي خلقه خلق له الطعام، خلق له الطعام وخلق توافقا بين الطعام وبين جسمه، وخلق أجهزة في جسمه تأخذ هذا الطعام وتمتصه وتستفيد منه، في عملية خلق وعملية توافق وعملية استقبال، خلق وتوافق واستقبال. لذلك المقيت هو المقتدر علما وقوة، علما وقوة. يعني هذا الحليب الذي تنتجه البقرة آليته معقدة جدا، خلية الغدة الثدية يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم، وكأنها كائن عاقل تختار من بين فرث ودم، من بين كريات الدم الحمراء ومن بين البولة السائلة التي في الدم العناصر الأساسية من بروتينات ومواد دسمة ومواد شحمية ومواد مقوية ومعادن ليكون الحليب منها. فالذي صمم هذه الكائنات على إنتاج هذا الحليب، ثم توافق هذا الحليب مع جسم الإنسان، ثم وجود أجهزة في جسم الإنسان تستقبل هذا الحليب وتهضمه وتمتصه وتجعله طاقة، إذن المقيت المقتدر خلق ووفق وأفاد، خلق الطعام ووفق بينه وبين خصائص الجسم، وهيأ له أجهزة تمتصه وتستفيد منه. إذن ابن عباس يقول المقيت هو المقتدر. أبو عبيدة يقول المقيت هو الحفيظ. ما الذي يحفظ لك هذا الجسم؟ الطعام والشراب. لو ما في طعام مجاعة تنتهي بالموت. إذن من أسماء الله عز وجل المقيت. المقيت هو الذي يخلق القوت، هو الذي يحفظ بالقوت الإنسان، هو الذي يقتدر بعلمه وقدرته على خلق القوت المناسب وموافقته مع الجسم وتهيئة أجهزة تمتصه. صار المقيت الحفيظ، والمقيت المقتدر علما وقدرة، والمقيت هو الذي يخلق القوت. وقيل المقيت هو الذي يعطي أقوات الخلائق. أحيانا الإنسان لو تصور كم دابة تذبح يوميا لتوفير طعام البشرية، يعني إذا الإنسان في اليوم أخذ 50 غرام، في 5 مليارات إنسان، 50 غرام من اللحم في 5 مليارات إنسان، كم دابة؟ طيب المحاصيل كم طن؟ القطر المتواضع نحن قبل أعوام أنتجنا 3 ملايين طن، 3 ملايين طن. فالبلاد كالبلاد الشاسعة كم تنتج؟ نحن 12 مليون، بلاد فيها 350 مليون، بلاد فيها 450 مليون الهند، بلاد مثل الصين فيها 1 مليار و200 مليون. طيب هذه كم تحتاج إلى القمح وإلى اللحم وإلى الخضار وإلى الفواكه؟ من صمم ومن خلق ومن وفق ومن هيأ؟ هذا معنى المقيت. قيل المقيت الذي يعطي أقواس الخلائق، وقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقواس. لو واحد أدل لك مركبة ومنعك من شراء البنزين، ما لقينا واقف على الباب. من لوازم تقديم هذه المركبة إعطاء قسائم للوقود من أجل أن تسير بها. فالتعريف لطيف، هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقواس. ما دام قد خلق فقد رزق. والشيء الدقيق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ما قال ثم يرزقكم، بالفعل الماضي تطمينا لكم. لو أرسلت إنسان إلى بلد أجنبي وحولت له ما يحتاجه ل5 سنوات دفعة واحدة ثلاثة حتى يطمئن، فجاء الفعل ماضيا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فالمقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوال. شيء دقيق جدا، هذه الغنم التي خلقت خصيصا لنا، كل شيء فيها ننتفع منه، كل شيء فيها، بدءا من صوفها إلى جلدها إلى لحمها إلى شحمها إلى دهنها إلى عظمها إلى أحشائها إلى قرنيها إلى رأسها، كل شيء في هذه الدابة ينتفع الإنسان منه، مصممة للإنسان خصيصا، ومصممة كي تتوالد بسرعة كبيرة، وفيها أجهزة كأجهزة الإنسان تماما من أجل أن تعلمه ماذا في أحشائه. فقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوال. الله عز وجل رب العالمين وأوصل إليهم الضروريات والكماليات، ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الآن دخلنا بمعنى أوسع، المقيت ساق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الأشباح جمع شبح وهو الجسم لأنه فاني، والأرواح المقصود بها النفس. فكما أن هناك أقوات للأجساد هناك أقوات للنفوس. النفس قوتها بالاتصال بالله عز وجل، قوتها بالسفينة التي ينزلها الله على قلوب المؤمنين، قوت النفس بشعورها أن الله راض عنها، قوت النفس بمعرفتها بربها، قوت النفس بالعمل الصالح الذي تتألق به، هذا قوت النفس. إذن الآن كلمة قوت وكلمة مقيت هي قفزة من قوت الأشباح إلى قوت الأرواح، من قوت الأجساد إلى قوت النفوس، من الطعام والشراب إلى العلم، من الفواكه إلى السفينة، من الماء إلى التجلي الإلهي الذي يهبط على القلب فيملأه سعادة. قال المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات وأوصل إليهم الضروريات والكماليات، ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. وقيل المقيت هو المتكفل، أيام الإنسان يطعم ولكنه ليس مكلفا، يطعم ولكنه ليس مسؤولا، يطعم ولكنه ليس ملزما، لكن الله سبحانه وتعالى قال ما من دابة إلا على الله رزقها. على تفيد الإلزام، الإلزام الطوع الذاتي، الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد. ما من دابة إلا على الله رزقها، إذن هو المتكفل بإيصال أقوات الخلق إليهم. وذكر الرازي المقيت من شهد النجوى فأجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب. إذن المقيت هو الذي يخلق القوت، والمقيت هو الذي يحفظ الإنسان من الجوع والهلاك جوعا، والمقيت هو الذي صمم قوتا يناسب الجسد وخلق في الجسد أجهزة تستقبل القوت وجعل التوافق العجيب بين بنية الإنسان وبين مكونات الغذاء. أيام إلا هذا الحليب متوافق مع السم الفلاني، مدروسة البروتينات مع الشحوم مع المعادن مع الفيتامينات، صار في اقتدار أساسه العلم والقدرة، صار في حفظ، صار في إطعام. ثم هناك قوت القلوب، قوت القلوب معرفة علام الغيوب، قوت القلوب الاتصال بالله عز وجل، قوت القلوب الأمن الذي يملأ الله به قلب عبده المؤمن. المؤمن ممتلئ قلبه أمنا، ممتلئة نفسه سكينة، رضا، اطمئنانا، هذا هو قوت القلوب. كلكم يعلم الإنسان أحيانا يأكل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا، ومع كل هذا الاستمتاع يشعر بجوع روحي، يريد أن يتصل بالله، يريد أن يرضى الله عنه. إشباع الجسد لا يغني الروح شيئا، روحك ونفسك في أمس الحاجة إلى قوت خاص بها. لو فرضنا واحد صلى صلاة متقنة وانهمرت دموعه في الصلاة، أو قرأ القرآن فشعر بسعادة كبرى، يشعر بالرج يشعر بالاشتفاء الله عز وجل قبله وأقبل عليه وتجلى على قلبه وأنزل عليه السكينة وكأنه حفظه وكأنه غفر له. هذا هو قوس القلوب. لنجيب مثل أوضح. لو فرضنا أب البيت كل ألوان الطعام موجودة، الطعام والشراب واللباس، لكن هذا الأب لا ينظر إلى ابنه إطلاقا ولا كلمة. هل يكتفي الابن بالطعام الذي يأكله في بيت أبيه وبالشراب اللذيذ وباللباس الجيد؟ لا، الابن بحاجة إلى افتتان من الأب، بحاجة إلى كلمة عطف، بحاجة إلى أن يضع الأب يده على كتف ابنه، بحاجة إلى أن يضمه. الضم ليس طعاما، بحاجة إلى أن يقبله أبوه، والتقبيل ليس طعاما، ووضع يده على كتفه ليس طعاما، وضع يده على رأسه ليس طعاما، أن يبتسم في وجهه ليس طعاما. أليس الطفل الصغير بحاجة ماسة إلى قوس من نوع آخر يسميه المربون أن يستقي الحنان من أمه وأبيه، أن تضمه أمه إلى صدرها، أن يضعه أبوه في حجره، أن يبتسم في وجهه، أن يداعبه، أن يضاحكه، أن يلاعبه. هي حاجة أساسية للإنسان، وكلما ارتقى الإنسان تصبح حاجته إلى هذا القوت المعنوي أشد من حاجته إلى القوت المادي. الإنسان حينما يقوى إيمانه لا يرى سعادة أكبر من أن يشعر أن الله يحبه وأنه في عين الله وفي رعايته وفي توفيقه. نحن بحاجة إلى قوت القلوب. حينما يفتقر القلب إلى القوت يتصحر، ما في حياة. الأيام الإنسان بكاؤه بكاء الخشية يملأه سعادة. إن أرقى أحوال الإنسان حينما يبكي بكاء الرحمة. يعني أنت أدخل إلى عالم الإيمان، إلى عالم القرب من الله. كنت أدعو في بعض الأدعية: اللهم أخرجنا من وحور الشهوات إلى جنات القربات. القرب جنة، العفة، الاستقامة، الصدق، الأمانة، الضبط، أداء العبادات، تلاوة كتاب الله، قرب، هذه جنة. أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. فالإنسان أكل أطيب طعام حتى امتلأ بطنه، ونال من المباحات ما يشاء، وبعدئذ يشعر بالفراغ، يشعر بالملل، يشعر بالسأم. إن هذه الدنيا صغيرة لا تملأ قلب الإنسان، لا تملأ نفسه لا متناهية، لا يملأها إلا القرب من الله عز وجل. لذلك أخذ القوت معنى آخر، صار في عنا قوت للأجسام وقوت للقلوب. قوت الأجسام الطعام والشراب، وقوت القلوب معرفة الله والإقبال عليه والقرب منه. لذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا فرضنا أب على مودة بالغة مع ابنه، لو قال له أخرج إلى خارج الغرفة، لا تريني وجهك أبدا، والله هذا الطفل المدلل الذي يتلقى من أبيه نظرات العطف والحنان، إن قال له أخرج ولا تريني وجهك بعد اليوم، هذا أكبر عقاب على الإطلاق من الذي يملك حساسية أخلاقية. وفي بعض المعاجم المقيت هو الحفيظ. الحفيظ على وزن فعيل، صيغة مبالغة، يعني يحفظ، حافظ وحفيظ، شديد الحفظ، والمقتدر علما وقدرة، والقدير والمقدر. يعني الأغذية متوازنة بدقة بالغة. أنا ذكرت لكم من قبل أن الطفل الصغير إذا ماتت أمه قبل أن ترضعه أو طلقت أو خافت على رشاقتها فلم ترضعه وأسقيناه حليب البقر المعقم، هناك مضاعفات خطيرة تحدث معه في المستقبل، لأنه المادة البروتينية في حليب البقر 4 أمثال ما تحتمله أجهزة الطفل الصغير، لذلك يصاب بآفات قلبية وآفات رعائية وآفات في الشبد وفي الكليتين. الآن تعزى بعض الآفات الرعائية والقلبية والكبدية والكلوية إلى أن الطفل الصغير حرم من إرضاع من رضاع من حليب أمه. أنا في توافق دقيق بين حليب الأم. هل تصدقون أن حليب الأم يتبدل تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة؟ في أثناء الرضعة الواحدة. والآن كل معامل أغذية الرضع مكتوب على عبواتها، لا شيء يعادل حليب الأم في الدرجة الأولى. إذن في تقدير وفي قدرة وفي علم وفي حفظ. وردت كلمة المقيت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة النساء، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني حفيظة، يعني يحفظ أعمالكم كلها. من يشفع شفاعة حسنة، دللت إنسان على الله، دللته على أخ مؤمن، عرفته بأخ صادق، شفعت شفاعة حسنة أي نتج عنها خير عميم. ومن يشفع شفاعة سيئة، دللته على معصية أو على مخالفة أو على أسلوب لا يرضي الله في التعامل، شفعت له شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، له لا من المرشية. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فيشفع نصيبه من هذا الأذى الذي سببه بشفاعته. وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء ويسجل كل شيء ويحفظ كل شيء، يعني يحفظ لك شفاعتك الحسنة أو شفاعتك السيئة. الأيام إنسان ينصح شخص أنه يرسل ابنه إلى بلد أجنبي، ابنه مراهق في مقتبل العمر وفي فساد كبير، فالذي يحصل في هذا البلد من فساد في صحيفة الذي نصح. لذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني أي نصيحة تؤدي إلى معصية هذه الشفاعة السيئة، وأي نصيحة تؤدي إلى منفعة هذه الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نصحت واحد يحضر مجلس علم، كل الخير الذي سيتأتى من هذا المجلس في صحيفة الناصح. ونصحت واحد يأخذ أكبر إياس، أكبر إياس حتى يجيب 200 حطة، الله يجزيك الخير على النصيحة. فكل سقوطه في الليالي الطويلة وراء هذه الأجهزة في صحيفة الناصح، هذا ما بيكفي صغير، هذا 70 بس، بدنا 200. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها، كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا، حفيظ، أي مقتدرا وحافظا وشاهدا وشهيدا. وردت مادة القوت في سورة فصلت، احنا في عنا كلمة وعنا مادة. المادة في اللغة مثلا عين لام ميم، مادة العلم، في علم يعلم، اعلم عالم، معلوم معلم، علامة تعليم. مادة علم في منها اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلي، اسم تفضيل، صيغة مشبهة باسم الفاعل، فيها فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، فيها فعل ماضي مجرد، فعل ماضي مزيد، تعلم، استعلم، مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة، في فعل مجرد. كل هذه الكلمات أعضاء أعضاء أسرة من جد واحد، مادة علمة. فكلمة مقيت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وكان الله على كل شيء مقيتا. أما مادة القوت وردت مرة واحدة في سورة فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام يعني في أربعة فصول، لولا ميل المحور لما كان هناك فصول. لو أن الأرض عمودي

أيام سواء للسائلين. قال بعض العلماء فرقوا بين اسم المقيت وبين اسم الرزاق، قالوا إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، قوت القلوب المعرفة، وقوت الأبدان الأطعمة، خلقها ووفقها وأوصلها وانتفع الجسم منها. عملية معقدة، يعني أيام أنت أمام علبة لحم ما معك مفتاح لا تستفيد منها، أما الطعام الذي خلقه الله عز وجل يتوافق بشكل عجيب مع حاجات الجسم، وبشكل أشد عجبا مع حاجة مع طبيعة الأجهزة التي تستقبله. قال إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، إلا أنه أخص من الرزاق، إذ الرزق يتناول الخوت وغير الخوت، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق يتناول القوت وغير القوت، لكن العلماء الآخرون قالوا هناك قوتان، قوت للجسد وقوت للروح. ومن معاني المقيت ما يكتفي به القوت، ما يكتفي به في قوام البدن، أكل لقمتين شبع قدر يمشي، قدر بهذا الطعام أن يتحرك. ومعنى مقيت أي مستولي على الشيء، القادر عليه، مقيت على هذا البيت، يعني متملك لزمانه، أو مطلع عليه، قادر على فهم كل خبايا، إما قدرة أو علم أو حفظ أو إطعام. إذن إطعام وحفظ ومراقبة واقتدار. وقال بعض العلماء المقيت بمعنى الرزاق، إلا أنه أخص منه، يعني مثلا أنواع البهارات هذه ليست قوتا ولكن تحسن الطعم. أحيانا في قلوبات كما يقولون، هذه ليست قوتا ولكنها تحسن طعم الطعام. أنواع الفواكه، في فواكه لها مذاق طيب جدا وغالية جدا، هذه ليست قوتا ولكنها يعني مبالغة في الإكرام. يمكن أن نسمي خالق هذه الأطعمة التي لا يحتاجها الإنسان، يمكن أن تنطوي تحت اسم الودود، ويمكن أن تنطوي الأطعمة الأساسية تحت اسم المقيت. يعني أيام الإنسان يدعوك إلى طعام، من الممكن أن يقدم لك لونا واحدا، لكن الأنواع المنوعة والمقبلات والحلويات والفواكه والشربات والأزهار على الطاولة، هذا كله يزيد عن حاجة الإنسان، فصار في مقيت وفي ودود. فهناك أطعمة تنطوي تحت اسم الودود، وهناك أطعمة تنطوي تحت اسم المقيت. الآن أدب العبد مع اسم المقيت، ما علاقتنا بهذا الاسم الجليل؟ قال الأدب الأول ألا يقبل إلا الحلال الطيب. الله عز وجل يطعمنا، أنت ينبغي ألا تأكل إلا الحلال الطيب. يعني في عندنا قاعدة، هناك شيء حرام لذاته وهناك شيء حرام لغيره. أن يأكل الإنسان لحم الخنزير هذا حرام، لكن حرام لذات اللحم. أن يأكل لحم غنم دون أن يدفع الثمن هذا حرام لا لذاته ولكن لغيره.
فالحرمة

0: الأولى حرمة لذات الشيء، أما الحرمة الثانية حرمة لغير ذات الشيء بطريقة تناوله. وإن كان الطعام الذي خلقه الله لنا خلقه لنا، ولكن ينبغي ألا نأكل إلا طعاما حلالا بكسب صحيح مشروع. فمن أدب العبد مع إثم المقيت ألا يقبل إلا الحلال الطيب ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره. شيء غريب أنه حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني المال الذي بحوزتك ينبغي أن يكون حلالا. إذا كان حلالا تشتري به طعاما هو عند الله طيب، فإذا أكلت طعاما طيبا لأن ثمنه حلال بمعنى أن كسبه مشروع، ما في كذب، ما في غش، ما في احتكار، ما في تدليس، ما في تغيير مواصفات، ما في حلف كاذب، ما في إيهام. إذا كان الأصل حلالا مادة وطريقة كان المال حلالا والطعام الذي تشتريه به طيبا، عندئذ أصب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. روي أن سفيان الثوري كان يتحرى الحلال من الرزق حتى كان أولاده يعانون من الفقر، فجاءه رجل موسر بسرة مال وقال له إن هذا مال حلال، ورجاه منه أن يقبله، فقبله سفيان. وبعد قليل رد المال إلى صاحبه، فقال أحد أبناء سفيان لأبيه يا أبتي أليس لك أولاد في حاجة إلى هذا المال؟ قال له سفيان أتريد أن تأكل وتتنعم وأبوك يسأل عنه يوم القيامة؟ يعني أكاد أقول إن تسعة أعشار الدين أن يكون الرزق حلالا. فأي كسب للمال؟ المادة مشروعة والحديث فيه صدق وفيه وفاء بالوعد وفيه دقة في السعر وفيه نصيحة للشاري ولا في تدليس ولا غش ولا كذب ولا احتيال ولا مبالغة ولا تغيير مواصفات وكل شيء مشروع. الآن هذا المال الذي تكسبه هذا ينفعك نفعا لا حدود له، هذا المال الحلال الذي تكسبه يبارك الله لك فيه بركة ما بعدها بركة. هناك أدب آخر ذكر بعض العلماء أن من أدب هذا الاسم أنه إن أتى إليك الغذاء أن تشهد المنعم من خلال النعمة، يعني كلها نأكل، لكن إذا الإنسان جلس يأكل رأى كأس شاي، من خلق الشاي بهذا الطعم الطيب؟ من خلق السكر؟ من جعل الماء صافيا؟ من خلق شيئا نوقده نجعله يغلي؟ طيب هذا الخبز من خلق القمح؟ هذا الجبن، هذا اللبن، هذا الزيتون من صممه؟ شجرة مباركة. طيب أكلت أرزا من صمم هذا المحصول؟ أكلت فاكهة. فإذا الإنسان كان مع الله دائما يتأثر حينما يأكل، إذا جلس إلى المائدة لا يرى إلا أنها مائدة الله عز وجل، وهذا شعور راقي جدا. لذلك الإنسان يبدأ بالبسملة ويحمد الله على هذا الطعام الذي خلقه الله له. يا من الإنسان المئة ألف ليرة لا تساوي عنده رغيف خبز أحيانا. الإنسان أساس حياته مبني على الطعام والشراب، فلو حرم الطعام والشراب وكان معه المال الوفير هذا لا يفعل شيئا. إنسان مقطوع في الصحراء وكاد يموت جوعا حالت منه التفاتة فرأى بركة ماء عن بعد، أشرق في نفسه نور الأمل وصل إليها فشرب حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، حانت منه التفاتة فإذا بكيس مملوء، كاد يختل عقله من شدة فرحه، ظن أن فيه خبزا، لكنه فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ، فصاح وأسفاه هذه لآلئه، هو يتمنى الخبز. الإنسان بالمدينة اللؤلؤ له قيمة، أما إذا كان في الصحراء وكاد يموت عطشا كأس الماء لا يعدله شيء، حتى إن بعض وزراء أحد الخلفاء قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. يعني في نعم مشتركة لا أحد يعرف قيمتها، إنه في ماء تشربه، وهذا الماء يخرج بيسر بلا انحباس، وفي طعام تأكله وهذا الطعام تتمثله ويخرج بلا انحباس. فتلقي الطعام والشراب وخروج الطعام والشراب بشكل ميسور هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. إذن من أدب هذا الاسم أنه إذا أُثي لك بغذاء تشهد المقيت الواسع، ومتى عشقت روحك المقيت فليت في أنواره واجتهدت في أذكاره، فتأكل الطعام ويتجلى لك واسع الإكرام. الإنسان الذي علمنا اللهم صل عليه أن نأكل ببطء، وأن نأكل وأن نذكر الله مع الأكل، وقال عليه الصلاة والسلام: أذيبوا طعامكم بذكر الله، أذيبوا طعامكم بذكر الله. لأن الإنسان إذا ذكر الله وهو يأكل ذكر نعمه العظيمة. الإنسان أيام يشتهي أن يأكل صحن يأكله أصفر الناس، ممنوع يأكله أكثر. يعني الإنسان إذا كان صار معه التهاب المفاصل يمنعه من الحمص والفول وبعض أنواع اللحوم، عندئذ يرى صحن الحمص أثمن صحن في الحياة، حينما يمنع يشتهيه. فلما إنسان يأكل من دون قيود هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فالمؤمن إذا جلس ليأكل ينتقل من النعمة إلى المنعم، من القوت إلى المقيت، من هذا الإكرام إلى المكرم. من التخلق بهذا الاسم الجليل ألا تطلب حوائجك إلا من الله تعالى، لأن خزائن الأرزاق بيده. الإنسان ليسأل ربه حاجته كلها. في شخص نفسه تهون عليه يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل، لكن المؤمن لا يسأل إلا الله عز وجل. ورد في الحديث القدسي: أن يا موسى اسألني في كل شيء حتى شرك نعلك وملح قدرك، اسألني كل شيء. إذن أول أدب من اسم المقيت أن تتحرى الحلال الطيب، والأدب الثاني أن تنتقل من القوت إلى المقيت ومن النعمة إلى المنعم، والأدب الثالث ألا تسأل حاجتك إلا من الله عز وجل. بعض العلماء يذكرون أنواعا من القوت، منهم من جعل الله قوته في المطعومات، يعني هذا يعيش ليأكل حياته كلها طعام وشراب، ومنهم من جعل الله قوته في الطاعات همه طاعة الله عز وجل، منهم من جعل الله همه وقوته في المكاشفات والمشاهدات. يعني إنسان يأكل وإنسان يطيع وإنسان يقبل، فالإقبال قوت والطاعة قوت والطعام قوت. وفي طعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الطعام النوع آخر من ربكم أحيانا، يعني أنا أعرف ذلك، جلسات مباركة طيبة فيها تجلي، تخرج منها وأنت منتعش، تخرج منها وأنت في أعلى درجات السعادة. هذا قوت، لك صار تجلي باللغة العامية، هذا قوت الله عز وجل. لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في مجالس إيمان راقية جدا، فيها صفاء، فيها إخلاص، فيها تواضع، فيها تعاطف، فهذا أيضا من القوت الذي ذكره بعض العلماء. قال بعض العلماء: القوت ذكر الحي الذي لا يموت. علماء آخرون قالوا: إن الله جعل أقوات عباده وخلقه مختلفة، منهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها، وهم الآدميون وبعض الحيوانات، ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم الملائكة، ومنهم من جعل قوته المعاني والمعارف وهي العقول التي في الأجساد، وبالعقل نظام يجمع المحاسن كلها. ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء إلى آدم عليه السلام قال له: إني آتيك بثلاثة أشياء فاختر منها واحدا. قال آدم: ما هي؟ قال: هي العقل والدين والحياء. قال: اخترت العقل. فقال جبريل: للدين والحياء انصرفا فقد اختار العقل. فقال: الدين والحياء معا، إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. بقي أن نعلم أيها الإخوة أن العبد إذا اشتغل بطاعة الله عز وجل سخر له من يعينه على أداء على تأمين حوائجه كلها، وأما من شغل بشهواته أوكله الله إلى ذاته. الإنسان المشغول بذكر الله عز وجل قوته مؤمن وحاجاته ميسرة، وهم في مساجدهم والله في حوائجه. وأما الذي يشتغل بشهواته يكله الله إلى ذاته، والإنسان ضعيف، عندئذ يقع في حيرة وفي شغل عنا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في رواية كفافا، اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني أكبر إثم أن تضيع أولادك، أن تضيع نفوسهم فلا تعرفهم بربهم، وأن تضيع أجسادهم فتهمل إطعامهم وكسوتهم ومعالجتهم. فالعناية بالأولاد من أجل العبادات. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، واللهم اجعل رزق آل محمد كفى. أخواننا الكرام، اسم المقيت كل يوم ثلاث وجبات، وبكل مجلس علم في مقيت. أنت في البيت وأنت على المائدة تأكل الطعام والشراب، ينبغي أن ترى أن هذه مائدة الله عز وجل. والأكمل أن تفكر في كل ألوان الطعام، كيف خلقت وكيف نمت وكيف قطفت وكيف طبخت وكيف عولج. يجب أن تعبر النعمة إلى المنعم والقوت إلى المقيت. وإذا دخلت المسجد فهناك قوت من نوع آخر، العلم قوت القلوب، والاتصال بالله قوت، والعمل الصالح قوت. فالله عز وجل يقيت الأشباح بالطعام ويقيت الأرواح بالعلم والمعرفة، ونحن عالة على المقيت جل جلاله، خلقنا وخلق لهذا الفم ما يملأه، وخلق أنفسنا وخلق لهذه الأنفس ما يسعدها. فنحن بين لذة الطعام وسعادة القرب من الله عز وجل، وهذا الاسم المقيت يدور مع الإنسان ما دام حيا. لذلك النبي كانت كما ورد تعظم عنده النعمة مهما دقت، وكلما عرفت اسم المقيت تحترم هذه النعمة التي بين يديك. ويا عائشة، أفتي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أنتم عاجزون عن إحصائها، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. الإحصاء سهل، لو جاءت 100 هدية في مناسبة ولادة، أن تجلس لربع ساعة وتمسك قلم وتكتب: هي من فلان، هذه من فلان، بربع ساعة تكتب الهدايا كلها. أما أن ترد كل هدية بثمن يقابلها، هي تحتاج إلى جهد كبير. فالله عز وجل أشار إلى أننا عاجزون عن إحصاء النعم، بل إننا عاجزون عن إحصاء نعمة واحدة، فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق فاطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية

الصبر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر

صبريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

سبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسر

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لك منهم المخلصين. قال فالحق

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز.

ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

بها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا

وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

أحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم

هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلق

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما

يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أعرف رب ملهوفا بعين عناياتي وأمكث إله المسلمين من الخطب أعرف رب ملهوفا بعين عناياتي

وصل على

0: وصلي على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب وسلم على الأحباب والآل والصحب.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you are still at your station.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. سئل أحد الصالحين متى يكون الإنسان صالحا، فقال: إذا كان الإخلاص لله تعالى في قلبه، والصدق في لسانه، والعمل الصالح في جوارحه. فإخلاص القلب هو أساس الصلاح. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما الأداة الثانية التي تعمل على صلاح الإنسان فهي أن يكون الصدق في لسانه، لأنه أداة التعبير ووسيلة البيان، والكلمة لها أكبر الأثر بالخير أو بالشر. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم فيه الهلاك فإن فيه النجاة، وتجنبوا الكذب، وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. والأداة الثالثة التي تعمل على صلاح الإنسان العمل الصالح الذي تقوم به الجوارح، فإنه نتيجة طيبة لإخلاص القلب وحسن النية وإرادة الخير. ومفهوم العمل الصالح كما يقول العلماء يتسع ليشمل كل ما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع والأمة.
2: يا مداوي السقام داوي سقام، إن سقمي قد حار فيه الطبيب.
1: أخي المسلم، روى عمر بن حبيب القاضي قال: حضرت مجلسا لهارون الرشيد يوما، فجرت مسألة فتنازعها الجالسون، فاحتج بعضهم بحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع بعضهم الحديث وتكلم في حق أبي هريرة، ورأيت الرشيد قد نحى نحوهم، فقلت: الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صادق فيما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلي الرشيد نظرة غضب، وانصرفت إلى منزلي، فجاءني غلام فقال: أجب أمير المؤمنين. فقلت: اللهم إنك تعلم أنني دافعت عن صاحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فسلمني. فأدخلت على الرشيد فقال لي: يا عمر، ما تلقاني أحد من رد قولي بمثل ما تلقيتني به. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الذي قلته ووافقت عليه وجادلت عنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، فإنه إذا كان أصحابه ورواة الحديث كذابين فالشريعة باطلة. فالله الله يا أمير المؤمنين، أن تظن ذلك أو أن تصغي إليه، وأنت أولى الناس أن تغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرشيد: أحييتني يا عمر، أحياك الله، وكررها ثلاثا.
2: لله قوم بحفظ الدين قد قاموا.
1: أيها الإخوة المؤمنون، العلم طريق الإيمان، والعلم والأدب متلازمان. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فضل العلم على العبد في الدنيا والآخرة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وبيان سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء. وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى، ومجالسة الصالحين في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة.
2: العلم يحلو كلما كررت، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
1: يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إنك لم تشهدنا على خلق أنفسنا ولا على خلق غيرنا، ولم تتخذ أحدا من المضلين عضدا، ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك ولي من الذل، فأنت الغني المغني المانع، وأنت الضار والنافع، لك الأمر كله، وبيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. نسألك اللهم عزا لا ذل بعده، وغنى لا فقر معه، وأمنا لا خوف بعده، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحشرنا يوم نلقاك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم أحمد نجم، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات، ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن تطع

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد

تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ سيد محمد حسن.

وكم أوليت لي عزا ومجدا

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال، وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: أقيم واستوي يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثق

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

لولا في نحو و

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: بادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. النبي حينما سألوه أن يبعث لهم ملكا لم يشأ أن يقول بعثت لكم ملكا، وإنما أراد أن يربب الاحترام في المبعوث بأن المسألة ليست باختيار منه، وإن كنتم قد فوضتموني في أن أبعث لكم ملكا فأنا أريد أن أصعد أمر مهابة هذا الملك لا إلي ولكن إلى ربي. فقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قولهم أن يكون له الملك علينا فيه عدم انسجام مع الخبر، لأن نبيهم قال لهم: إن الله قد بعث عليكم ولا لكم، يبقى مبعوث لصالحكم. هم حينما لاموا القرار قالوا: أنى يكون له الملك علينا، فخدوا المسألة على إنه جاي السيطر عليهم، ده هو جاي لصالحكم لأنكم أنتم اللي طالبين أن يقودكم في الحرب والمعركة، إذن فأمر الاختيار الملكي ليس عليكم ولكن لكم. يبقى أنتم نقلتوها ليه كده؟ نقلتوها النقلة البايخة دي ليه؟ أن يكون له الملك علينا، هو أنا بعته ملك عليكم؟ ده أنا بعته في حسابي لكم، فكان يجب أن كنتم تخدم ده في حسابي لك ولا لكن لا في حسابي، ولكن التلكؤ أمر طبيعي. شيء آخر أنه يدل أيضا أن يكون له الملك أن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها، الشخصيات المشار إليه. ليه؟ لأن عادة حين يحزب الأمر جماعة من الجماعات أن تفكر في من يقود بتبقى في أشخاص لمعة كده من الممكن أن يقع عليها الإيه؟ الاختيار من الممكن، ولكن ده دليل على أنه جه من غمار الإيه؟ من غمار القوم، بدليل أنه أن يكون ولم يؤتى، وده جاي لنا منين ده؟ يبقى إذن ده يدلنا على أن الناس حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ولكن المناسب لنفسه، مناسب لنفسه، بدليل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنا هو الملك جاي غطرسة؟ هو الملك جاي كبرياء؟ ما دام طالوت ده راجل من غمار الناس، ده يدلك على أن الحق يريد أن يضع قضية. حين تريد الاختيار إياك أن يوشك حسب أو نسب أو جاء، ولكن اختر الأصلح اللي هم أهل الإيه؟ أهل الخبرة، مش أهل الإيه؟ مش أهل الثقة. أهل الخبرة مش أهل الإيه؟ الثقة. ثم تعال القضية اللي انتم طالبينها عشان يقودكم ويبقى ملك، تعوز حاجة من اتنين، عايز رجل جسيم ورجل عليم، وأنا اخترت جسيم وعليم. أنا اخترت إيه؟ جسيم وعليم. جسيم كده بالمهابة كده، مفهوم؟ وعليم. إن الله، أو بعدين قال إيه؟ بعد، شوفوا بقى القرآن الأول: إن الله قد بعث لكم، مش كده؟ وكلمة بعث ما جرحتش الباقي في إنه أحسن منه، إنما لما حصل فيه لجاج قال: إن الله اصطفاه عليكم. حصل إيه؟ لجاج بقى، نقول لهم لا، هنقولها لكم بقى: إن الله إيه؟ اصطفاه عليكم، كنتم الدريين والمسألة مدرية، إنما مدام بقى كأنه لا يوجد فيكم، إن وجد فيكم أهل البسطة والجسامة ما يوجدش فيكم أهل الإيه؟ أهل العلم، إن الله إيه؟ اصطفاه عليه. وزاده بسطة، يعني كلمة وزاده كأنه كان يجب أن يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطة في العلم، يعني علشان حتى يسد الزريعة بتاعتكم، يعني مع أن مجرد اصطفاء ربنا كان إيه؟ كان كاف، إن شاء الله يكون قميء، إن شاء الله يكون أي حوى اصطفاء، لكن برضو اصطفيته وزاده بسطة. ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، شوف بقى حرقة الله، وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي المؤهلات الذي إيه؟ اللي تريدونها الآن. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء، ما تفتكروش ان انتوا اللي هترشحوا لي الملك، اني انتوا طلبتوا من ان انا ابعت ملك، سيبوني انا بقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. والله واسع عليم، معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه اتساع، وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي وده يصلح لدي وده يصلح لدي، مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيهم ان آية مدام حصل فيه لجاج كده، يبقى اللجاج دائما لون من العناد، لا ينهيه إلا الأمر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي هي نجيب له بقى معجزة بقى، نجيب له إيه؟ معجزة. ما دام المسألة وصلت كده ولا استقبلوش الأمر الله، لو استقبلوا أمر الله من تأكد أنت. قال آية ملكه، آية ملكه يعني علامة إنه ملك وإن الكلام ده صحيح. شوف أدب النبوة، حتى مع أنهم هم رايحين للنبي يقولوا ابعث لنا إيه؟ ملك. وقال ان الله ايه وجاب لكم، ومع ذلك قال حنجيب لكم علامه عشان ايه؟ عشان تصدقوا. مع ان كان الاصول والمنطق مدام راحوا له على انه نبي انهم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا الجبل. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما دام حصل لجاج عايزين علامة، قال والله العلامة أن يأتيكم التابوت. لازم كلمة أن يأتيكم التابوت ناخد منها حاجتين، أن التابوت كان غائبا ومفقودا، مش كده؟ وأن التابوت ده أمر معروف الكل إيه، وكأن في تلهف على التابوت ده يجي، يبقى في ثلاث إيه دلوقتي، ثلاث حاجات. يأتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف لهم مش كده، وفي تشوف على انه ايه. فما هو التابوت؟ التابوت ده ورد في القرآن في حتتين، الحتة دي والحتة اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. إذن التابوت نعرفه من يوم قصة موسى وهو رضيع، وأمه خافت عليه وربنا قال لها إذا خفت عليه فألقيه بالإيه؟ في اليم، ولا تخافي ولا تحزني ولا آخره. إذن فللتابوت قصة مع مين؟ مع موسى وقومه، مع موسى وقومه. هل هو هذا التابوت؟ غالب الظن أنه هو، مدام جاب التابوت كده هو على الإطلاق يبقى التابوت المعروف إيه؟ وكأن المسألة اللي نجى بها موسى واللي قال لها اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، دي له تاريخ مع نبيهم ومع موسى وتاريخ مع فرعون، وعملية ايه كبيرة دي، عملية ناخد منها ان الاثار التي ترتبط بالاحداث الجسيمة في تاريخ عقيدة يجب ان يعنى بها. ما نقولش ديا ايه ودي ازاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام اللي ما نقولش الكلام دي، لان دي لها ارتباط بايه؟ ارتباط بامر عقدي. ارتباط بحته تاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وتحمله الملائكة. تحمله الملائكة، دي عملية يعني كبيرة قوي. إذن الآثار التي لها مساس ولها ارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة، التشريع والقرآن بيقول خلها عندكم وخدوا منها إيه؟ خدوا منها عظة، خدوا منها عبرة، لأنها بتذكركم بإيه؟ بأشياء مقدسة. فلما يجي التابوت أم قال لك إيوه، أكن التابوت كان مفقود، ومفقود معناه أن عدوا غلب على بلادهم، وأول ما يغير عدو على بلاد يحاول طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. فإذا كان التابوت بهذه الشكل، يبقى الأعداء اللي جم وحصل بتاعهم وهم ألوف وحضر الموت وإلى آخره، لازم دول ضيعوا مين؟ خدوا التابوت، هيسيبوا التابوت اللي هو أقدس شيء عندهم ده وخدوه. فقال لهم آية الملك بقى إن التابوت اللي أنتم تتلهفوا عليه ده اللي يرتبط بمقدساتكم إيه؟ حيجيلكم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فيه سكينة يعني إيه؟ فيه اطمئنان، اطمئنان كده واستقرار نفسي. لأن الإنسان حين يجد التابوت اللي فيه نجاة نبي وفيه الأشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد، يوم دي يستروح فيها إيه؟ يستروح فيها صلته بالسماء، صلة مادية، صلة إيه؟ تقوم تخلي نفسي إيه؟ نفسي تستريح. شوف بقى لما يقول لك إن دي المصحف اللي كان بيقرأ فيه سيدنا عثمان، طب هو زاد إيه؟ ما هو المصحف هو هو، إنما ده اللي كان بيقرأ فيه مين إيه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافة مثلا في تركيا ولا كأسلم، أهو ده السيف اللي كان بيحارب بيه الإمام علي، تقوم تبص كده تقوم تلاقيه يعني حمله قد 10 سيوف، إزاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا أهدي شعرة من دقن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أهدي المكحلة اللي كان النبي بيتكحل به. مسألة تعمل إيه؟ تعمل كده استشراف ايه؟
2: نفسي.
1: استشراف ايه؟ نفسي. حتى اللي عنده شوية زلزلات او زبزبات ايه؟ تستقر. ده الواحد منا مثلا لما بيروح مثلا وبعد ذلك يقولوا ده البنورة فيها ديا فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجة يعني عظيمة. او يبقى فيه سكينة ولا مش فيه ايه؟ مش فيه، فيه سكينة. فيجب ان الناس تعدل رأيها في مثل هذه الاشياء، وان يبعدوها عن الشركيات وعن الايه؟ الوثنيات. نحبها وتهب علينا بالسكينة، إنما ما ننفتنش بها. قلولنا صحيح ما تنفتنوش بها، نقول لك لا ما بتعملش حاجة، ما بتفتن. إنما دي بتذكرنا بإيه؟ بتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنبي إيه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شوية أثار من آل فرعون وآل مين. حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المسألة. وبقيتهم قالش مما ترك موسى وهارون، مما ترك ايه؟ قال موسى وقال هارون. وكأن قال موسى وقال هارون حافظهم على اثار موسى وهارون، لان مين اللي حيحافظ عليه؟ هي برضو اثار موسى ومين؟ اثار موسى وايه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكة، محمول الملائكة اللي بيحمل اثار النبوة وتحمله الملائكة، يبقى دي حاجة نضن بها، دي حاجة ما نعتنيش بها، دي حاجة ما تهيكش فينا مواجبنا الدينية. أن آيات ملكه إيه؟ أن يأتيكم التابوت. شوف بقى المهم أن يأتي التابوت تحمله الملائكة. الله. طب أن يأتي التابوت، نسب الإتيان إلى التابوت، هل كان من ضمن العلامة أنهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لأن مدام ملائكة هيبقوا غير مرئيين، مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الإيه؟ التابوت جاي كده. إنما بقول التابوت ده أن يأتيكم تابوت، أنسد أسند المجيء لمين؟ الإتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكة، والملائكة مش مرئية، خلاص يبقى هيشوفوا إيه؟ يبقى بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا دي آية إيه؟ وقولوا يا طالوت أنت خلاص، مش كده ولا لا؟ ملك ما فيش كلام. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نريد أن نعرف الأشياء التي يمكن لآل موسى إنهم يحافظوا عليها من موسى، وآل هارون أن يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. نقول يا أخي المعقول إن برضو لما الجماعة جم يتكلموا قال لك ده حتة عصا موسى، ده معقول أن تكون ولا مش معقول؟ الله، ده أداة من أداة المعجزة. ده معجزة ومقلبة حية. هل تظنون أن موسى أهملها أو قوم موسى أهملوا أو المؤمنون بموسى أهملوا العصايا اللي انقلبت حية دي؟ دي مسألة مش ممكن أبدا. ده بيبقى عند الواحد من دول سيف جده عمال عامل له دولاب وعامل له ودي عصايا وبثبت لها عصايا تكلم الله فيها ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها قال له إيه ألقها يا موسى فألقاها وسن قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده ان العصاية دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول انها ضاعت كده؟ معقول يعني ولا ده لازم محافظ عليها بايه؟ خلاها كده مش ملها صلة بالسماء من امجاد مين؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أنهم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلكؤ أما أنوش بالحكاية إلا أن رأوا التابوت كده إيه جاي ماشي أن يأتيكم التابوت. وبعدين بقالوا جاي بها بقرتين يجروه أو يجروه بلا قائد وبلا سائق برضو يبقى فيها موجودة بقرتين جايبينه كده هو جاي ولا حد شوياهم قد بعضه أن يأتيكم التابوت فيه إيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في بقى أعجب من دي عشان تثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت إيه ملك. إما كنتوش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا راجعوا إيه إيمانكم راجعهم إيه إيمانكم. السياق القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية وبهتهم بالبرهان بدليل أنه حذف فقبلوا طالوت ملكا ونظم طالوت الحرب ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت إيه ما جابش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود يقال فصل الفصل يعني إيه عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريحة يوسف. فصلت العير يعني إيه سبت مصر وخرجت بقى من البلد أهي. فلما فصل طالوت بالجنود يعني إيه يعني خرج من مكان إقامة الجيش ومنه بناخد الفصل والفصول سواء كانت في مؤلفاتنا أو في كتبنا. الباب نقسمه إلى إيه الى فصول يعني بنقطع طائفه كده من الكلام نقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الايه وبرضه بنيجي في المباني وبنعمل فصل اول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل ايه وفصل رابع بنفصل ولا لا. لما فصل طالوت بالجنود كلمه جنود جمع جند الجند دي هو صحيح مفرد انما يدل على جماعه مفرد لفظ ايه جند جمعه جنود. أصل كلمة جند الأرض الغليظة الصلبة القوية ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم إيه إن ما ناخدش أي حد بدليل إنه إحنا بنعمل فرز بقى وناخد مش عارف إيه مش كده ولا لا عايزين إيه. يبقى الجند في أصلها الأرض الغليظة القوية جمعها جنود وهو مفرد جند مفرد إلا أنه يبقى إيه مفرد يدل على زي قوم مش كده زيارات مش كده ولا لا زي طائفه دي مفرد ولا لا انما هي جماعه ولا لا ها. ولذلك لما نقول وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا او الجماعه لان اصل الطائفه شويه. ولما فصل طالوت بالجنود قال شفت اللجاج بقى اللي هناك لم يشأ طالوت اول مباشره بقى لمهمته أن يدخل المعركة بدون تجارب مع قوم وقفوا في تعيينه ملكا ذلك الموقف. فجه حب يدخل على المسألة بإيه على أرض إيه صلح. على أرض صلب قال لهم إن الله مبتليكم مشاني بقى إن أنتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله فأنا مش اللي حجر الاختبار هو اللي يجري الاختبار لأن إجراء الاختبار على قدر المهمة والمهمة متعلقة به أنا مشرف فقط زي اللي بيجي رئيس امتحان السنوية في المكان الفلاني مالوش دعوة لا في الأسئلة ولا في التصحيح ولا مالوش حكاية أبدا أنا مشرف بس كده. فقال لهم إن الله مبتليكم بإيه ساعة تسمع كلمة مبتليكم ما تفسرهاش على أنها بلاء مصيبة لا اختبار. قد برافو ينجح وقد ايه فقد يصح. ما تخافش من كلمة ابتلاء بقى، انما اللي هيخاف من كلمة ابتلاء هو اللي يخاف من الامتحان اللي ما ذاكرش، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة ابتلاء ما تخيفش من اولها، انما تخيف من نهايتها. نسقط ولا ننجح؟ نسقط. كلمة مبتليكم تدل على انه اختبار، والاختبار في قوله بنهر الله مبتليكم بايه، يبقى لازم كلمة النار دي يبقى لها موقع عنده. لازم كانوا عطشانين بقى، لازم كانوا عطشانين، وإلا لو ما كانوش عطشانين ولا يبقى ابتلاء ولا أي حاجة. مش عايزين. شوف احنا خدنا بناخد من ايه، شوف القرآن وتركيبه بيوحيلك بأشياء ما النفس مش، لأنه كلام رب إن الله مبقيه فمن شرب منه فليس مني، لأن بنام على عطش ساعة يرون الماء، يبقى الكل حي ايه يعب منه عبا، مش كده؟ فقال لهم ربنا بقى مبتلي، جاب كل ماء صحيح انتوا عطشانين، انما الميه جت هنا ما ربنا هيعمل امتحان هنا، من شرب منه فليس مني. ليه؟ لانه دليل على انه ساعة رأى ما يحبه ويشتهيه اندفع ونسي امر الله، مش كده؟ يبقى الفانية عنده دي اولى من هناك، يبقى ده مش مأمون على انه يجي ويانا، انما اللي مأمون على انه يجي ويانا وعطشان كده وشاف الماء وبعدين قال له ربنا مش عايزك تشرب مني، يبقى اثر مطلوب الله على مطلوب بطنه. يبقى اهل لان يؤتمن ولا لا؟ ومع ذلك لم يقسو الله في الابتلاء فاباح ما يفك العطش، مش عملها بقى كده يعني، قال لا، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب. يعني هو مسامح لكم نكت إيه بالضبط كده تبلوا ريقكم، إنما ما تقربعوش، تبل ريقك يبقى بده يديك على قدر الضرورة. ليه؟ ما صلة هذا الابتلاء بالعملية الذين يقبلون عليها التي يقبلون عليها؟ قال لك لأن العملية الحربية اللي مقبلون عليها دي عرضة أن ينفد منهم زادهم، مش كده؟ عرضة أن يحاصرهم عدوهم. يبقى العمدة في الصبر هنا أنك أنت تقوى على حتة شهوتك دي وتأخذ من زادك ومائك على قدر ضرورة استبقاء الحياة، فخذ منه بس غرفة كده بس يدوه. يبقى أكن التدريب نافع للمهمة ولا لا؟ نافع للمهمة. فشربوا منه، برضو كلمة لما سمعوا تولوا إلا قليل، برضو هنا قليل من القليل، فشربوا منه إلا إيه قليل، وهم كلهم قبل كده كانوا إيه كانوا قليل، يبقى قليل من الإيه، يبقى دي اسمها غرابيل الاستفاء، مش كده؟ أو مصافي الاختبار، لأن في واحد يقوى على نص المشقة، واحد ثلاث أرباعها، واحد على ربعها، فدكهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا إيه إلا قليل، وبعدين كلهم دخلوا في اللماضة وأن يكون له وهو إلى آخره، انتهت المسألة بالآية وجه التابوت وهو إلى آخره. وبعدين حب نيجي في الابتلاء، أهو القليل ده ياريته تفضل قليل، بل القليل انقسم إلى كثير وإلى، فشربوا منه إلا إيه إلا قليل. القليل ده هو اللي يبقى هو اللي إيه، هو ده بقى اللي يصلح، عال مش هو ده اللي هيصلح؟ شوفوا المصفى الثالثة بقى جاية ازاي، علشان تعرفوا ازاي مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله، عشان ما يقبلش ولا يحمل كلمة الجهاد في سبيل الله للايه المأمون عليها الذي يعرف حقها والذي يعرف الثمن فيها. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طبعا احنا عارفين في غرفة للمرة، يعني غرفة ايه واحدة، غرفة اسم للايه، لا اسم للي ما يؤخذ، اسم للايه لما يؤخذ، اسمها ايه غرفة، انما العملية نفسها مرة واحدة اسمها ايه غرفة. فشربوا منه إلا قليلا منهم، خلاص. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. هنا حتى كان يجب أن نتنبه إليها، وهو طيب فشربوا منه إلا قليل. القليل هو اللي آمن، اللي صفي، مش هو ده يبقى اللي جاوز النهر؟ مش كده كانهم عدوا النهر ولا لا؟ عدوا الايه؟ النهر. وهو أكن الجماعة اللي شربوا، ما هو قال له ليس مني، ما يبقاش وياه، مش من جنودي. يبقى مفهومها أنه ساعة ما عدوا النهر مين اللي عد؟ القليل اللي ايه خد الغرفة ده بس، اللي ما شربش. طيب فشربوا منه إلا فلما جاوزه، جاز المكان يعني ايه؟ تعداه. وبنسمي المجاز، مش كده؟ المجاز بتاع البيت اللي بنعدي منه الايه. وجاوزنا ببني ايه اسرائيل. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، برضو شوفوا شو المصفى الاخرانية، ساعة كانوا في الابتلاءات كانوا لم يروا العدو، والصف التصفية دي، فلما جم اللي ما شربوش وجاوزوا البحر معه وبهتوا رؤوا العدو، ابتدأوا برضو يبقى لهم موقف، ابتدأوا يبقى لهم ايه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الله الله الله الله، بقى بعد ما نجحتوا كله دي، كل اللي قال الكلام ده مين؟ الذين جاوزوا البحر النهر معاه ونجحوا في كل الاختبارات، انما جم بقى في الاختبار العالي النهائي برضو خافوا. لا طاقة لنا اليوم بايه؟ بجالوت وجنوده. قد بقى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. ادي فايدة المواجيد بتختلف وان اتحدت المراعي. الذين جاوزوا انقسموا قسمين، قسم رأى جالوت وجنوده، والقسم الثاني برضو رأى جالوت وجنوده، بس ما انقسموش عند الرؤية، انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية. واحد ايه خاف وواحد ما خافش، مش كده؟ فاللي خاف قال لا طاقة لنا اليوم بايه؟ بجالوت وجنوده. ادي النزوع بتاعه، يبقى خاف رأى جالوت وجنوده فوجد الخوف منه في نفسهم فقال لا طاقة لنا الايه. يبقى عملية شعورية ثلاثة ولا لا؟ ادراك ووجدان ونزول. طيب وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هم شافوا برضو ولا لا؟ والموجد بتاع ما خافوش ليه؟ مؤمنين بالايه؟ مؤمنين بالله. اذن فالمرائي قد تتحد ولكن المواجيد تختلف والنزوع يختلف باختلاف المواجيد. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كأنهم أدخلوا في حسابهم ربهم ودكهم، عزلوا عن حسابهم ربهم، فهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم رأوا نفسهم قلة ودكهم إيه؟ لأنهم معزولين عن حضانة الله. إنما اللي حاسب نفسه في حضانة الله يبقى يستقل دكهم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئة قليلة إلا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. لك أن تقول الذين يظنون، مجرد ظنهم أنهم يلاقوا الله جعل لهم هذه العقيدة، مجرد الظن، فكيف إذا كان يقين؟ طب ملاقوا الله جزاء في الآخرة ولا ملاقون الله في المعركة؟ وإياهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم. يبقى بتنفع كده وتنفع ايه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ايه يعني مع الصابرين؟ أم قال لك لأن فيه معارك يفوز بها الأقدر على الصبر، الأقدر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هو يقول لهم ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين. هيمدكم بكام؟ ده الوعد. بلى يمدكم بالثلاثة، وإن تصبروا نجيب لكم، نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. بكأن التبرع بكام؟ بثلاثة، وإن تصبروا وتتقوا تجيب لكم كمان إيه؟ إذن المدد يجي على قدر إيه؟ على قدر الصبر. ليه؟ أم قال لك لأن حنان القدرة عليك ساعتها يجدك تتحمل المشقة. يوم يحن عليك ويجيب لك. أنا ضربت لكم مثل زمان وقلت اذهبوا أن إنسان تاجر جملة كبير وجلس أمام الخان يسموه إيه؟ الدكان الكبير يعني الوكالة، وبعد ذلك عربيات النقل جايبان السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحملوا إيه؟ الصندوق ويدخلوا في الوكالة، وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق. أتاري ثقله؟ ما هو إزاي ثقل الإيه؟ الصناديق اللي فاتت. والرجل يجلس أمام محله ورأى أن الصندوق يغلب العامل، ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول النية بلا شعور تلتفت إليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ أسبابه المعطى لك. فحين تستنفذ الأسباب برجولة وثبات وصبر تجد معونة الله، يقول هذا يستحق أن يعاد. كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده، ربنا أدي الشحنة الإيمانية، الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه. بيقول إيه؟ ربنا، حتى في النداء ما قالش يا الله، قال إيه؟ لأن الرب ده المتولي التربية، متولي الإيه؟ لأن مطلوب الله عبودية وتكاليفه، إنما مطلوب الربوبية ده عطاء. مطلوب ربنا، يعني إحنا مسؤولين منك يا سيدي، يلي خلقتين، يلي بترزقني، يلي أمدتنا بالأسباب، يلي ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ، أفرغ علينا، اسمعنا أفرغ علينا صبرا، يعني يقال وإفراغ إيه؟ يعني إيه؟ عبينا صبر بقى. أفرغ علينا إيه؟ أفرغ علينا صبرا يكون أثره أن تثبت أقدامنا. يكون أثر الصبر ده أن إيه؟ أن تثبت وثبت أقدامنا. ونهاية الصبر وتثبيت الأقدام أن ننصر على القوم الإيه؟ على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هزم تدل على فرار من كان يحب أن يكون كرا، لأن فيه كرة وفيه فر. المحارب يحب أن يكون كر دائما، فحين يلجأ إلى أن يفر نشوف هل الفرار هذا احتراف لقتال يبقى لسه ما ثبتتش هزيمة، لكن إن كان الفرار لغير كرة يبقى هي دي الإيه؟ هي دي الهزيمة. ده قول الله فهزموهم بإذن الله يدل على أن الكل لم يقتل، ولكن قتل أئمة الكفر فيهم، بدليل حيقول إيه؟ وقتل داود جالوت، يبقى جالوت ده هو اللي كان إيه؟ كان الزعيم. يبقى إذن هذا يدل على أن الهزيمة معناها أن يصير إلى فرار من كان يحب أن يكون إيه؟ كر. لكن هل افرض أنه متحرف كر فر ليكر، يبقى لسه المعركة يقال معركة ايه؟ ما لسه. يبقى على ان لا يعود كرا يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه مهزوم. وقتل داود جالوت، داود اول مرة علم ينبت لنا في القصة الطويلة دي، ما عندناش فكرة عنه ابدا، ما عندناش فكرة. وقتل داود جالوت، وستأتي الفكرة عنه بعد هذه الايه؟ العملية. وآتاه الله الإيه؟ الملك والحكمة وعلمه. إذن ف

0: دخل به الايه المعركة، فقتل القائد بتاع مين؟ بتاع جيش العدو. طبعا صغير، حكمة الله في ان يكون ذلك الصغير هو القاتل لكبير القوم. تي تدلنا على ان داود لما جاءت هذه له بالفتح العظيم وربنا اداله الايه ملك واداله حكمة وعلمه منطق الايه الطير والحكاية الطويلة دي، جاءت نتيجة ايه؟ ان هو قتل مين؟ ام هو احب الحكاية دي قوي والدرع ده بقى عنده لذيذ، ولذلك كان امله ان ربنا يعلمه، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته الا عمل الدروع. وألان له الله الايه الحديد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ايه من بأسكم. علموا صناعة الايه دروع، ودروع ايه سابغات، ان اعمل سابغا وقدر في الايه في السر. شوف دليل على ان الانسان يحب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه، فحب ان دي ربنا عملها له ايه، عملها له ايه صنع. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يأتي الحق بقضية كونية في الوجود، وهو أن الحرب ضرورة اجتماعية ما دام الناس مجتمعين، وأن الحرب يدفع الله به الناس عن الناس، وأنه لولا وجود قوة أمام قوة يفسد العالم. لو تسيطرت قوة واحدة في الكون، إيه اللي بيعمر الأكوان؟ إنه توجد فيه قوة وقوة إيه؟ ولذلك تجد العالم محروس دائما بالقوتين الإيه؟ لازم كده، وإلا لو كانت قوة واحدة كانت إيه تعم الإيه؟ تعم الضلال. تجده مثلا قديما يجي يقول لك مثلا إيه؟ أمة فارس في الشرق وأمة الإيه؟ الرومان في الإيه؟ في الغرب. دلوقتي برضو عندنا ايه؟ عندنا مثلا كذا. يبقى لولا دفع الله، ومعنى الدفع معناها ايه؟ دفعه دفعه يعني ايه؟ رده عن مراده. يبقى مراد الناس ان يوجد ايه شر، والله يدفع الشر بالايه والشر بالشر. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

قالوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت.

بينكم وبينه مودة مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فأفوز

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مكملين في وصف الحور العين، وبناخد من خلالهم وصفات عملية للسعادة الزوجية، وبناخد من خلالهم متعة نفسية وروحية مع أزواجنا في الجنة. وإحنا اتفقنا إن حضرتك هتبقي أحلى مليون مرة من الحورية، ومفيش غيرة في الجنة. تعالوا نعيش شوية مع بعض الحوريات قبل ما نتكلم عن أوصافهم في القرآن وفي السنة. في من الحوريات حورية اسمها العيناء. العيناء دي من أجمل نساء أهل الجنة، وهي للدعاء وللي ينشر الخير في الناس، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للي عايزين الخير يبقى في الغير، للي بيفتحوا أبواب الخير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللي يفتح أبواب الخير ويقفل أبواب الشر تبقى ليه العيناء يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. في حورية بقى تانية، حورية تانية واسمها على مسماها، اسمها لعبة. لعبة هذه بيقولوا إن الحوريات بيقعدوا يعني من شدة حسنها يعجبنا منها. الحورية نفسها بتقعد تشوف لعبة دي فتقول: ياه انت لمين يا لعبة؟ انت هتبقي من نصيب مين يا لعبة؟ إن زوجك لو رآك لاجتهد في طاعة ربه تبارك وتعالى. فتقول ويقول إنها مكتوب كده على جبينها، طبعا بقى بحاجة يعني مش ما تتوصفش في الجمال والحسن، أنها لكل من سعى في رضا الله تبارك وتعالى، مكتوب على جبينها كده: نحن لمن سعى في طاعة ربه تبارك وتعالى. بيقولوا إن بعض الصالحين، واحد اسمه عطاء السلمي كان قاعد مع واحد تاني من الصالحين اسمه مالك بن دينار، فقال له: يا أبا يحيى شوقنا، يا أخي خلينا كده قلوبنا تروح للجنة ونبعد عن نكد الدنيا ده ومشاكل الدنيا، يا أبا يحيى شوقنا. قال: في الجنة من نساء الجنة امرأة لو رآها أهل الجنة لذابوا من حسنهن، ولو أن في الجنة موت لمات هؤلاء، مات أهل الجنة من شدة حسن هذه الحورية من حوريات الجنة. في ناس كده شافوا في رؤى واتذكرت لينا، زي ما في كتاب وصف الجنة لابن أبي الدنيا ولابن كثير فيها القصص دي، ناس شافت حوريات في المنام، وكان ده سبب من أسباب إن هم يعني قطعوا نفسهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. واحد كان قال: أنا هدفع مهر حورية. قالوا له: هتدفع المهر يعني إيه؟ قال: هختم 30 ختمة. يا نهار أبيض، 30 ختمة؟ ده هتقرا القرآن كله 30 جزء 30 ختمة؟ قال آه. وبالفعل اجتهد جدا جدا جدا لغاية ما جاب 29 ختمة، وسبحان الله جه على الختمة الأخيرة وقف، وبدل ما يجتهد ويخلصها فوقف في الختمة 30. قال: فرأيت في المنام حورية تقول لي: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لأزواج كثير الصيام كثير القيام. قالت له: بقى أنا بتدفع فيا 30 ختمة بس، وتيجي في الختمة 30 وتقف؟ أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عني حرام. حرام عليك، ده أنت لو شفتني كنت طرت إلى ربك طاعة، وكنت طرت إلى الجنة بقلبك. ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لأزواج كثير الصيام كثير القيام. مهر الحور العين هو ده. تعالوا بقى نشوف أوصاف الحوريات في القرآن. كنا خدنا وصفين لو فاكرين، لازم نراجع. خدنا في أول حاجة إن هم أزواج مطهرة، والصفة الثانية إن هم قاصرات الطرف. لما ربنا قال فيهن قاصرات الطرف جاب الصفة الثالثة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ما حدش مسهم. ودي صفة العفة، صفة العفة اللي بتنادي على بنات المسلمين وعلى شباب المسلمين إنه يا ريت نبقى على حال يوسف ومريم. يوسف اللي لما امرأة العزيز راودته قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ومريم اللي قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى عمل مقارنة ما بين نساء من أهل النار ونساء من أهل الجنة قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وعلى فكرة الخيانة هنا مش معناها الخيانة الزوجية، الخيانة هنا معناها ان هما ما كانوش على دين هؤلاء الانبياء، ما كانوش ماشيين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فاعتبرها القرآن خيانة اعظم من الخيانة الزوجية. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم، مريم اللي قالت لم يمسسني بشر، ومريم ابنة عمران، شوفوا بقى قال فيها ايه، التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كانت عفيفة، كانت اهم صفة فيها انها عفيفة، لم يمسسني بشر. انا بقول للبنات وبالذات مع انتشار الصحوبيات، اجمل متعة هيحسها زوجك في المستقبل يوم ما هتكوني انت فعلا لم يمسسني بشر. واصعب شيء بيعدي عليكوا كازواج يا بنات ويا شباب لما تحس ان الماضي مأثر على الحاضر. عشان كده بقول لكم صونوا نفسيكم واصبروا في الدنيا شويتين علشان بعد كده تبقى السعادة، السعادة الحقيقية يوم ما تبقوا فعلا فعلا على هيئة يوسف ومريم. الحورية بتعلمنا درس العفة، درس العفاف اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا بيه، واحنا عايزين ندعي بيه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عايزين نقف مع صفة كمان من صفات الحوريات ونعيش مع الحورية في سحر الجنة ومع أسرار السعادة الزوجية. تعالوا ننتقل لصفة أخرى
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.
0: ومع صفات الحوريات وصفة الرابعة من صفات الحوريات، ربنا قال حور مقصورات في الخيام. عايزين تفهموا المعنى ده، في كتاب صفة الجنة لابن أبي الدنيا قال أحمد بن أبي الحواري إن ولي الله يعني أهل الجنة لا يشتهي الزوجة في الجنة فيقول أشتهي العيناء، أشتهي العيناء، عايز حور عين، عايز زوجتي. فيقال له إنهن حور عين، ما تخافش زي ما أنت عايزها. فيقال أريدها، أشتهيها بيضاء. فيقال له إنهن بيض مكنون. فيقول أخشى أن يكون في وجهها كلف. فيقال له كأنهن الياقوت والمرجان. فيقول أخشى أن تكون خفيفة. هو ده المعنى، خايف تكون كل شوية غاوية تخرج وتسيب بيتها ومش مركزة في بيتها، أرجع ألاقيها عند صاحبتها ولا بتتفسح في كذا ولا بتعمل شوبينج هنا ولا كذا ولا كذا، وأنا عايزها تبقى مركزة في البيت، أخشى أن تكون خفيفة. فيقال له: حور مقصورات في الخيام. فيقول: نعم الزوجة، نعم العيناء، نعم العيناء. هو كده لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك في الدنيا بزوجة فاهمة قوي يعني ايه واجبات الزوجية، فاهمة ان ربنا سبحانه وتعالى امرها فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. وقرن من معنيين: الوقار والاستقرار. واحنا قلنا من متاع الجنة الاستقرار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة. والمرأة لما بيتها بيبقى مملكتها وبتبقى حاسة بالاستقرار الأسري بتبقى أهنأ امرأة. والرجل اللي بيجد في زوجته هذه المعاني أكيد بيبقى مستمتع بحياته، لأنه بيحس فعلا إن زوجته هي الزوجة الصالحة اللي هي خير متاع الدنيا. من صفات الحوريات ربنا قال: خيرات حسان. وصفها بوصفين: إنها خيرات في الأخلاق، يعني من أفضل ما يكون في حسن الخلق. وقال حسان: من أجمل ما تكون في الصفة. واحنا بقى لينا وصف مفصل في موضوع صفة الحوريات من الجانب الحسي زي ما وصفها القرآن وزي ما وصفتها السنة. لكن تعالوا دلوقتي نقف وقفة مع خيرات. أيوة، احنا محتاجين نفعل الخير، ننشر الخير، ان انت تبقى من مفاتيح الخير، ان انت تبقى ساعي في صنائع الخير. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يا مسلمين ويا مسلمات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات، لو خايف انه والعياذ بالله تفجأك مصيبة، لو خايف من سوء خاتمة، لو خايف مشكلة من المشاكل تصطدم بيها وتحطم حياتك، لو خايف من المشاكل دي كلها، النبي قال صلى الله عليه وسلم: اعمل خير، صنائع المعروف. الصنائع دي يعني افعال الخير، لما تكفل اليتيم، لما تسعى على أرملة أو مسكين، لما تساعد في أنه يبقى في بلدنا مشاريع خيرية وجمعيات خيرية عشان إطعام الغلابة، زي بنك الطعام وزي من المشاريع الكتيرة وتساهم فيها، لما تساهم في مستشفى زي مستشفى الأورام، لما تبقى بتفعل الخيرات علشان تقفل أبواب شر وتساعد غلابة ومساكين، لما تبقى كده تبقى أنت بجد الخير اللي تبقى زوجته الخيرات الحسان. ولما أنت تبقي كده تبقي أعلى وأعظم وأفضل من الحورية في الجنة. عشان كده محتاجين وافعلوا الخير، وافعلوا الخير زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. مين بقى الصفات الجميلة قوي وهنا وقفة مهمة قوي لرشدة السعادة الزوجية؟ ربنا قال: وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الصفة دي أول حاجة قالوا إن كلمة فرش مرفوعة إنها كناية عن الحورية، وإن العرب كانت تكني عن الزوجة بالفراش، فربنا قال وفرش مرفوعة، عشان بعد كده قال إنا أنشأناهن إنشاء. فبعض أهل العلم قالوا إن كلمة الفراش هنا المقصود بها مش السرير، وإنما المقصود بها الزوجة. وقال مرفوعة علشان يقول إنها عالية القدر، وقالوا مرفوعة بمعنى إنها عالية في قلب زوجها من شدة حبها فيه. عشان كده قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، لأنه الحوريات دايما يبقوا كده، اذا جامعها زوجها عادت مره اخرى بكرا. فكده ربنا قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. ابن عباس قال شغلوا بذلك، شغلوا بافتضاض الأبكار. عشان كده ربنا هنا قال على هذا المعنى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا. يعني عربا؟ يعني عربية يعني؟ لا، عربا جمع عروب، والعروب المتحببة إلى زوجها اللي بتموت في جوزها، اللي بتحبه لدرجة العشق. هو كده بالظبط، المتحببة إلى زوجها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نساؤكم من أهل الجنة، اللي هتدخل الجنة من نساء الدنيا، قال الودود، اللي بتحب جوزها حب مفيش بعد كده. الودود، الولود، العقود اللي قدمها آدم السعد على زوجها. هنا بنتكلم على معنى جميل، معنى الحب، وبيوتنا هجرها الحب. واحنا محتاجين نفهم ان الاسلام بيدعو الكلام ده. اوعوا تفهموا ان مفيش حاجه اسمها حب في الاسلام. امال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا سيدنا عمرو بن العاص: من احب الناس اليك؟ النبي لم يخجل انه يقول عائشه. ما قالش ساعتها اي حد، حتى سيدنا عمرو نفسه كان فاهم انه لما هيقول له من احب الناس، قال انا مشيت مع النبي شويتين ثلاثه، فحسيت ان انا بقى ليا دلال على النبي صلى الله عليه وسلم، فتشجعت كده ورحت قايل له: من احب الناس اليك؟ فقال عائشه. قال: لا، من الرجال. من الرجال؟ قال: ابوها. فيعني لا هذا ولا ذاك. فالفكره انه النبي كان بيحب السيده عائشه وصرح بالكلام ده. ولما راجعته امهات المؤمنين وذهبت فاطمه رضي الله عنها تقول له انه ازواجك عندهم بعض الغيره من عائشه، فقال: اني رزقت حبها. الحب مش بايديك، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فقصه القلوب دي مش بتاعتنا. فالحب ده فعلا بيصنع المعجزات، والحب الجميل الطاهر الحلو اللي ربنا راضي عنه في السماء، الحب اللي ما بيغضبش ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا راضي، والسرور والسعادة مالي بيها ربنا قلوب الزوج والزوجة، يبقى البيت عامل ازاي؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسابق السيدة عائشة، شوفوا الحب، ويجي في وقت من الأوقات: يلا تسابقيني. الكلام ده احنا بنحس ان هو مش موجود، وانه لا لا لا، الاسلام ما بيقولش الكلام ده خالص. ازاي يا جماعه؟ النبي قال لها صلى الله عليه وسلم: يلا يلا نتسابق. قال: فلما كنت خفيفه، لما كنت لسه نحيفه شويه، فسبقته. ثم عاد بعد سنين وقال لها: يلا نتسابق تاني. فلما تسابق سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت اتقلت بقى، كنت اتخنت شويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا الحب، هذه بتلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يمسك الكوب وتيجي السيدة عائشة تشرب، فيروح جاي على المكان اللي شربت منه ويشرب منه صلى الله عليه وسلم ويداعبها. وممكن يجي في وقت من الوقت يقول لها: أنا عارف إني لا أعرف رضاك من سخطك. قالت: كيف؟ قال: إذا سخطت قلت لا ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت لا ورب محمد. قالت: إنما هجرت اسمك فقط، بس أنا مش قصدي حاجة، يعني ساعة النرفزة ولا حاجة. حب، حب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه وبينه وبين السيدة عائشة. الحب ده محتاجينه إنه يدخل بيوتنا، محتاجينه يرجع تاني لبيوتنا. محتاجك إن أنت تصرح بالمعاني دي لزوجتك، وزوجتك تصرح لها بكده. المرأة بيقولوا كده في الدراسات الحديثة، بيقولوا المرأة قد تقبل الغريزة لتنال الحب. أي امرأة في الدنيا بتحتاج هذا المعنى، بخلاف الرجل. الرجل زي ما كان نيتشه بيقول: الرجل يتكلم عن الحب بالأفعال، أما المرأة فتتكلم عن الحب بالمشاعر. افهم زوجتك محتاجة إيه، وافهمي زوجك بيتصرف إزاي علشان خاطر يبقى في البيوت هذا الحب الجميل. الحوريات تقعد تغني، تغني للأزواج في الجنة وتقول: نحن الجواري الحسان، خلقنا لأزواج كرام. شوف الحب والرومانسية والمعاني الجميلة. يا رب املى بيوتنا بالحب، يا رب يا رب اجعل بيوتنا فعلا مودة ورحمة، اجعل بيوتنا مليانة بالمعاني العالية دي. الحورية علمتنا درس الحب، الحورية علمتنا ان محتاجين المرأة العروب المتحببة الى زوجها، ومحتاجين الرجل اللي بيعرف ازاي يدخل الى قلب زوجته بالمعاملة الحسنة والاسلوب الجميل والهدية، وده الواجب العملي. عايزك بعد الحلقة دي تجيب هدية جميلة لزوجتك، وانت كمان مش مهم هي ايه، لكن فعلوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. الجنة مليانة حب، وفي الدنيا محتاجين الحب يبقى سبيلنا للجنة. يا رب نعيش في جنة في الدنيا وكمان جنة الآخرة، ونعيش سحر الجنة. ولسه لينا كلام مع الحوريات، ولسه بنتعلم منهم ازاي السعادة تملى البيوت، سحر الجنة ومع حوريات الجنة.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود في أستراليا إلى 16 سنتا. وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. وركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع، في وقت يسعى فيه دبلوماسيون إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت المباحثات بروزا لنقاط للخلاف الرئيسية بين الطرفين، والتي شملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع في لبنان وحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس بأن واشنطن تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع طهران، مشروطا بتخلي إيران عن طموحاتها النووية ووقف دعمها لعدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
2: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
1: وإلى لبنان، حيث رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان غير مقبول، وأن مسؤولية حماية السيادة اللبنانية تقع على عاتق الجيش اللبناني. في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية سكان شمالي إسرائيل. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. وجاءت تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد، مع استعداد الولايات المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وبينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه المفاوضات تهدف إلى معالجة الوضع على الحدود، يواصل حزب الله رفض أي ترتيبات لا تتضمن وقفا شاملا للعملية العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في شأن الأسترالي، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، وذلك بنسبة مخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وفي غضون ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنها لن تؤثر كثيرا على أسعار الوقود العالمية في هذه المرحلة، لا سيما في بعد إعلان إيران مؤخرا إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والذي ينقل 5 إمدادات النفط العالمية في أوقات السلم. وأضاف خوري أن استقطاع ضريبة الوقود الحالي يتسبب في تأخير الأعمال الأساسية لتطوير الطرق الأسترالية.
3: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport. So that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
1: من جهته انتقد المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية ديفيد شوبرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة. كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
4: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb, and the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
1: أكد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مالز أن أستراليا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور القاتل، وذلك عقب تأكيد تسجيل أول إصابة بالسلالة شديدة الأمراض في البلاد. ورصد الفيروس لدى طائر بحري بنوع الكركر البني براون سكوا في ولاية غرب أستراليا، حيث نفق الطائر أثناء وجوده في العزل الصحي، ووصف مارز الحالة بأنها تثير القلق، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تنسق وتعمل عن كثب مع الوكالات المتخصصة للتحقيق في تفاصيل الفيروس وتحركاته.
5: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned, and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
1: صعد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند وأمين خزانتها من الضغوط على شركات التجزئة المزودة للطاقة التي تفشل في تمرير وفورات أسعار الكهرباء إلى المستهلكين، وجاء ذلك بعد إعلان هيئة منافسة الأسعار في كوينزلاند أن تكاليف الكهرباء من المقرر أن تنخفض بنسبة 6.9% للمنازل الريفية و 8.1% للشركات الصغيرة بدءا من مطلع شهر يوليو تموز المقبل. وأكد أمين الخزانة ديفيد جانيتيزيكي صدور توجيهات مباشرة لشركة إيرغون إنرجي المملوكة للحكومة والتي تخدم المناطق الإقليمية في الولاية لتمرير هذه الوفورات والخفوضات للمشتركين بالكامل.
6: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
1: أعلنت SBS أن أكثر من ثلث الأستراليين تابعوا البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 عبر شاشاتها ومنصاتها خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاق المونديال، وتابع أكثر من 11.6 مليون أسترالي الشبكة لمشاهدة المونديال خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 46% عبر منصة SBS On Demand. وحصدت مباراة الخسارة للمنتخب الأسترالي سوكروز أمام المستضيفة الولايات المتحدة بهدفين دون رد صباح السبت الماضي متابعة قياسية قدرت بنحو 3.4 مليون شخص. وفي سياق متصل أكدت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جيسينتا ألان أن الشرطة وفريق إدارة ساحة فيدريشن سكوير في ميلبورن على استعداد تام للحفاظ على النظام خلال مباريات السوكروز المقبلة، وجاء ذلك عقب قيام بعض المشجعين بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الساحة أثناء مباراة أستراليا وأمريكا، مما أسفر عن اعتقال شخصين. وانتقدت ألان الفوضى التي حدثت لكنها أبدت ثقتها الكاملة في قدرة الأمن على إدارة الحشود وضمان النظام.
7: And we're not going to let a few people behaving badly, some very badly, take away from the opportunity for thousands of Victorians to come together and enjoy what is part of our culture now. Coming together, cheering on our national team, and enjoying a really important sporting moment.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف
1: حول الكعبة. للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلمي.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

لا تتعلق بغير الله. إذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله، فلماذا الخوف من الناس والقلق منهم؟ ورأيت أن أكثر ما يجلب الهموم والغموم التعلق بالناس وطلب رضاهم والتقرب منهم والحرص على ثنائهم والتضرر بذمتهم أو بذمهم، وهذا من ضعف التوحيد. يقول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسباب انشراح الصدر. ذكر ابن القيم مسائل يشرح بها الصدر، أهمها التوحيد، فإنه بحسب صفائه ونقائه يوسع الصدر حتى يكون أوسع من الدنيا وما فيها.

ولا حياة لمشرك وملحد يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله العظيم.

وتوعد الله أعداءه بضيق الصدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله العظيم. ومما يشرح الصدر العلم النافع، فالعلماء أشرح الناس صدورا، وأكثرهم حبورا، وأعظمهم سرورا، لما عندهم من الميراث المحمدي النبوي. وعلمك ما لم تكن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومنها العمل الصالح، فإن للحرسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. ويقول تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا. ومنها الشجاعة، فالشجاع واسع البطان، ثابت الجنان، قوي الأركان، لأنه يؤول إلى الرحمن، فلا تهمه الحوادث، ولا تهزه الأراجيف، ولا تزعزعه التوجسات.

ومنها اجتناب المعاصي، فإنها كدر حاضر ووحشة جاثمة وظلام قاتم. ويقول الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. ومنها اجتناب كثرة المباحات من الكلام والطعام والمنام والخلطة. ويقول تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العظيم. يقول الشاعر: يا رفيق الفراش أكثرت نوما، إن بعد الحياة نوما طويلا. صحيح إخوتي في الله، إن بعد الحياة نوما طويلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أسعد الله صباحكم بكل حب ونقاء وعافية وشفاء وهبة وعطاء، وأدام عليكم نعمه رب الأرض والسماء. اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج هممنا، واصرف عنا ما يقلقنا وما يعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعبرا، والبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب، املاه إيمانا وخشية ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قارئ القرآن، ألف تحية. كلي بربك أي باب تقرعه، لو أن عيني لم تعانق مصحفي، بالله يقولوا كيف قلبي يبصره. من يقرأ القرآن يعطيه الله قوة ليتحمل قلبه سدود البشر. ستذوب الوجوه الجميلة في تراب الدنيا، ولكن ستبقى الأفعال الجميلة ترسم وجها أجمل في الجنة. في قراءة القرآن أحيانا نتأمل ونحاول أن نفهم، وفي سورة من السور فيها قصة جميلة، وهي سورة الممتحنة. والممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي يلقب بأشقى القوم، وهو الذي أتى بأمعاء الشاه والقاذورات وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو نفس الشخص الذي لف رداءه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو نفس الشخص الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ضلال عقبة بن أبي معيط، ربنا أخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذكية جدا، وكانت تحب العلم، وكانت من قلائل النساء الذين يهتمون في العلم بمكة. ويدخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكن تكتم إيمانها عن أبوها عقبة بن أبي معيط وعن إخوتها عمارة والوليد. ويأتي موعد الهجرة ويهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم تريد أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تخاف من بطش أبوها وإخوتها، فتصبر أم كلثوم. وتأتي غزوة بدر ويقتل أبوها عقبة بن أبي معيط ويموت على الكفر. وتكبر أم كلثوم وتبلغ 17 من عمرها وهي في سن الزواج، ويتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة. وترفض أم كلثوم وتصبر، وحلمها دين محمد وأن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويحصل صلح الحديبية. ويكون من شروط صلح الحديبية أن لو أحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد الشخص ويرجعه إلى مكة. وتسمع أم كلثوم بشروط صلح الحديبية، فتعلم أنها من المستحيل أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولو هاجرت النبي سيرجعها إلى مكة من أجل شروط الصلح، ويشتد الخناق عليها وتقرر أن تهاجر حتى لو أرجعها النبي إلى مكة. وتهاجر لوحدها إلى المدينة المنورة في الليل، والطرقات بين مكة والمدينة وعرة والمسافة طويلة، ولكن إنه ثبات كالجبال الرصية. ويشاء الله أن تهاجر أم كلثوم وتصل المدينة المنورة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في حيرة من أمره، والصحابة يقول كيف نرجعها إلى مكة يا رسول الله، والنبي صامت ينتظر أمرا من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينزل الفرج من السماء، جبريل من فوق 7 سماوات في أمر أم كلثوم،
وتنزل آيات سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإن الله أعلم.

الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة. حافظوا على الصلاة وحسنوا أنفسكم وابتسموا للناس واحفظوا شيئا من الصور وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا. البنك الوحيد الذي لديه فروع هو بنك الصدقة، تودع فيه بدنياك وتسحب منه في آخرتك ودنياك، ونشط حسابك مع الله. حصنوا أنفسكم، سبحوا واستغفروا وصوموا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علقوا قلوبكم بالآخرة فالدنيا لا تدوم، وذكروا من حولكم فليست القربات مجموعة أسماء فقط، وإنما هي كتلة قلوب تقودها قيم. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا واهدينا إلى ما تحب وترضى. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. لجأت إلى باب المهيمن طارقا

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، معايا كم قصة كده قصيرين لكن حلوين، بيتكلموا عن الكذب. كان شاب من الشباب ما عرفش الصح من الخطأ، وكان الكذب هو أسلوبه الوحيد عشان ينجو من أي ورطة بيقع فيها. كان بيكذب، وعشان ينجي روحه كان بيكذب عشان يخلص روحه. وفي يوم الشاب ده كان بيسوق عربيته بسرعة جنونية، شافوا البوليس ووقفوا، لكن عاوز زي عوايده انه يتهرب من المشكلة دي. فعمل ايه الشاب ده؟ قال للشرطي اللي مسكه، قال له سيبني ارجوك، سيبني ارجوك، انا رايح للبيت عشان امي مريضة جدا وهي على فرشة الموت، وعشان كده كنت انا ماشي بسرعة، ارجوك ارجوك. فالبوليس الطيب قلبه طيب صدقه وسابه في حال سبيله.

قال له روح يا ابني وخد بالك ربنا يطمنك على والدتك. وراح الشاب للبيت عشان يلاقي انه فعلا والدته دخلت المستشفى وهي في حالة خطرة، بالرغم من ان والدته ما كانتش عيانة لما سابها، لكن عشان ربنا يديله العقاب، عقاب على كذبه. ومن يوميها بطل الشاب يكذب، مش هيكذب طول حياته، تعلم الدرس. وهنا في حكاية قصيرة تانية لطيفة. اتنين مسيحيين، واحد اسمه جورج والتاني اسمه ميشيل، تاهوا في الصحراء ويذبحهم الجوع والعطش. وفجأة بصوا كده لقوا مسجد. قال ميشيل لجورج: أنا هقول لهم إن اسمي محمد عشان يدوني أكل ومية ويكرموني. قال له جورج: لا يا عم، أنا هقول لهم اسمي جورج واللي يحصل يحصل. فجأة شافهم شيخ المسجد وسألهم عن أساميهم. قال ميشيل، قال له: أنا اسمي محمد. يا سلام. وجورج قال له: أنا اسمي جورج. فقال الشيخ: جيبولهم الأكل والشرب، جيبولوا الأكل والشرب لجورج. ليه؟ قال له: أنت يا محمد تعرف إحنا في شهر رمضان دلوقتي. راحت عليه. والحكاية التانية الصغيرة كده، كانت هناك بنت جميلة نشيطة اسمها نورة. وفي يوم من الأيام وبعد ما رجعت نورة من الروضة، قالت لأمها: يا ماما، النهاردة المعلمة حكت لنا حكاية مفيدة جدا عن الصدق. والدتها قالت لها: وإيه هي الحكاية يا نورة؟ إيه هي القصة؟ نورة قالت لها: كان مكان، كان هناك راعي بيروح كل يوم الصبح من النجمة عشان يرعى الأغنام، وبيرجع وقت الغروب، وكان الراعي ده بيقعد لوحده مع الغنم بيعزف ليها على الناي. فكر وفكر وقال: أنا قاعد هنا لوحدي وأهل القرية بيقعدوا مع بعضيهم هناك، فقال: أنا هكدب عليهم. وبقى يزعق ويصرخ وينادي ويقول: الذئب الديب الديب ساعدوني، الديب بياكل الغنم. سمعوا أهل القرية الصراخ وحملوا العصي وجم وبيركضوا للراعي عشان يساعدوه. ضحك الراعي وقال لهم: أو أنا كدبت عليكم، مفيش ديب ولا حاجة. تاني يوم زعق مرة تانية وقال: الديب ساعدوني بيأكل الغنم. ولما جم الرجال ضحك مرة تانية وقال لهم: أو كدبت عليكم، مفيش ديب ولا حاجة. وفي يوم من الأيام فعلا جه الديب الذئب وهجم على الأغنام، وخاف الراعي وبقى يزعق: ساعدوني الديب الديب ساعدوني بياكل الغنم. لكن محدش جه عشان يساعده، لأنه راجل كذاب. حزن الراعي كتير على الأغنام اللي أكلها الديب، وقال: ده جزائي لإني كدبت على الناس، لكن مش هكدب مرة تانية أبدا. وهنا بقى
قصة عجبتني برضو بعنوان عقوبة الكذب عند النمل، حقيقة ولا خيال؟ بيقول صاحبها: في أحد المرات كنت قاعد كده في البرية وبقلب بصري هنا وهناك، ببص هنا وهناك، ببص لمخلوقات ربنا وبتعجب من بديع صنع الرحمن، وبصيت كده ولفت نظري نملة للنملة اللي كانت بتروح هنا وهنا ومن حواليا بتدور عن شيء ما بظنش إنها تعرفه، لكنها بتدور وبتدور ما بتكل ولا بتمل. وبيقول وهي بتدور لقت على بقايا جرادة، وبالتحديد رجل جرادة، وبقت تسحب فيها وتسحب وبتحاول إنها تحملها لحيث مطلوب منها في عالم النمل وقوانينه إن تحطها. هي مجتهدة في عملها واللي تكلفت بيه وبتحاول وبتحاول. وبيقول وبعد ما عجزت عن حملها لأنها تقيلة أو إنها تجرها، راحت لحيث معرفش راحت فين واختفت، وبعد شوية رجعت ومعاها مجموعة من النمل، نمل كبيرة، ولما شفتهم عرفت إنها قالت لهم ييجوا معاها عشان يساعدوها على إنهم يحملوا معاها اللي صعب عليها إنها تحمله. بيقول أخينا: فأنا كنت عاوز إني أتسلى شوية وحملت الجرادة، أو بالأصح رجل الجرادة دي، وخفتها خبتها، فبقت هي والنملة واللي معاها من النمل بيدوروا عن الرجل دي بتاعت الجرادة هنا وهناك حتى يئسوا من وجودها وراحوا، رجعوا سابوها وراحوا. لحظات رجعت النملة دي لوحدها، وأنا بيقول أخدت رجل الجرادة دي وحطيتها قدامها، فبقت تدور حواليها وتبص حواليها، وبعدين حاولت من جديد إنها تجرها، وحاولت وحاولت من غير فايدة، وراحت مرة تانية. وأظن المرة دي أعرف إنها راحت عشان تنادي على أبناء القبيلة بتاعتها من النمل عشان يساعدوها على حملها بعد ما لقيتها تاني. وجت مجموعة النمل مع النملة بطلة حكايتنا تاني، وأظنها نفس المجموعة دي اللي كانت أول مرة. وبيقول جم ولما شافتهم وبقول لما شفتهم ضحكت قوي وحملت الجرادة تاني وخفتها عنهم، دوروا هنا وهناك ودوروا بكل إخلاص، ودورت النملة دي بكل اللي عندها من همة، بتدور هنا وهناك وبتبص يمين وشمال يمكن إنها تشوف شيء، لكن مفيش حاجة. وأنا أخفيت الجرادة دي عن عيونهم. بعدين اجتمعت المجموعة دي من النمل مع بعضها بعد ما ملت من البحث، ومن بينهم النملة دي، بعدين هاجموا عليها وقطعوها حتت قدامي وأنا ببص. بيقول والله أنا ببص لهم وأنا في دهشة كبيرة، وأرعبني اللي حصل. قتلوا النملة المسكينة، قطعوها قدامي. أيوة قتلوها قدامي، اتقتلت وبسببي، وأظنهم قتلوها لأنهم بيظنوا بأنها كذبت عليهم.
سبحان الله، حتى أمة النمل بتشوف الكذب نقيصة بل كبيرة يعاقب صاحبها بالموت. شايفين الكذب بيعمل ايه؟ النجاة بالصدق طبعا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، بعنوان كلمة لأختي الحبيبة. شايف حواليا كتير من الأمور يا أختي اللي بتقومي بيها، بعضها بيزيدني إعجاب بيكي وأختي ده، والبعض التاني بيدمي قلبي وبيدمع عينيا لما بشوفك هناك واقفة مع شاب بتضحكي، ولما بشوفك بتغمزي له وبتصفحيه وبتبتسمي لده وبتلمسي ده. دي كلها بعض الخطوات بس، لكن اللي بيمزق قلبي انك متعرفيش انك بتعمليه حرام ولا انك بتتجاهلي. ايوه، يمكن بتقولي ان اللي بتعمليه امر عادي، وان الشاب ده هو مجرد صديق او انه زي اخ قريب، لكن تعرفي انك على حافة النار. اللي بتعمليه ده بداية خطوات الشيطان. ممكن تقولي انك واثقة من نفسك وان الشاب ده طيب جدا ومستحيل انه يؤذيكي، فهو بالنسبة ليكي زي الملاك. ما سمعتيش عن قصص البنات المفجعة؟ ما سمعتيش عن النهايات المؤلمة المدمية؟ ابتدت بنظرة، ابتسامة، فموعد، فلقاء، لكن ما انتهتش بجواز، انتهت بكارثة. فقدت فيها البنت أغلى اللي بتملكه، عذريتها وشرفها. أنا شايفك ما بتصدقيش وبتقولي مستحيل إني أوصل للمرحلة دي، الشاب اللي أنا أعرفه مستحيل إنه يعمل حاجة زي دي، هو بيخاف عليا ويحميني. لكن يا حبيبتي، إزاي يخاف عليكي ويحميكي؟ هو أصلا معاكي، هو جوزك؟ ما تعرفيش إنه غريب عنك وإنه مجرد وقوفك معاه والخلوة بيه حرام شرعا؟ يا حبيبتي اسمعيني وصدقيني، والله نعرف عدة بنات كانوا على علاقة مع شباب، لكنهم اكتشفوا إن الشباب دول بيخدعوهم وبيكذبوا عليهم، ولو استمروا معهم أكتر من كده لكانت الكارثة الفاجعة. يا إلهي يا رب، قد إيه بيتقطع قلبي وبيلمني، بيألمني لما بشوف بعض البنات بيوقعوا بنفس الخطأ، نفس الخطأ اللي وقعوا فيه بنات قبلهم. ما تعظوش، ما بيعتبروش. لإمتى الضياع ده؟ لإمتى؟ لإمتى الفساد ده؟ لإمتى الضلال ده؟ لإمتى؟ يا حبيبتي لازم تعرفي إن الشاب ده اللي بيقبل إنك تمشي معاه وتصافحيه وتقابليه دايما ما هواش إلا ذئب بشري. أيوة، بتنكر بقناع ملاك بريء، وهو بينتظر بفارغ الصبر فرصة الهجوم عليكي. أيوة، بالهجوم عليكي. هو بيصبر مدة ممكن تكون طويلة عشان يكسب ثقتك ويخليك تحبيه وتهيمي بيه، فبتشوفي زي الملاك البريء. ولما يسيطر عليك بقى ويعرف انك ما تقدريش تعيشي من غيره، بينفذ خطته الخبيثة الدنيئة وبرميك بعيد زي البهيمة وبيختفي من حياتك. ولما تصرحيه وتستنجدي بيه، تعرفي بيعمل ايه؟ ايوه انا هقولك، بيبتسملك ابتسامك
كده مزيفة ماكرة مليانة بالخبث والاستهزاء، وبيقولك ازاي انا هقدر